وهلأ من تريبولي اف ام All This Time All This Time All This Time أغاني من زمان ما سمعناها All This Time.

0: الغربي.
1: صار فيكن تتابعوا تريبولي اف ام وين ما كان بالعالم عبر تطبيق تريبولي اف ام لبنان. تريبولي اف ام لبنان.

جاءت معذبتي في غيهب الغسق كأنها الكوكب الدري في الأفق. فقلت نورتني يا خير زائرة، أما خشيت من الحراس في الطرق؟ فجاوبتني ودمع العين يسبقها، من يركب البحر لا يخشى من الغرق.

كان ذنبي أن حبك سيدي، فكل ليالي العاشقين ذنوب. أتوب إلى ربي، أتوب إلى ربي، وإني لمرة يسامحني ربي إليك أتوب.

الاثنين الثامن من حزيران من عام 2026. أسعد الله صباحكم. أطيب وأعطر تحية صباحية نتوجه فيها لجميع الأصدقاء المستمعين متابعي تريبولي أف أم شبكة إذاعة طرابلس، وين ما كنتوا عم تسمعونا عبر الموجتين 101.5 أو 97.9 بمختلف مناطق لبنان الشمالي. والتحية موصولة أيضا إلى متابعينا بباقي المناطق اللبنانية وكل دول العالم، سواء من خلال تطبيق تريبولي أف أم لبنان أو من خلال البث المباشر عبر موقع tripolifm.org. من صبحكم بالخير ومندعيكم لترفقونا بمشوارنا الصباحي ضمن تريبولي لايف بحلقة اليوم التنين. مشوار نبدأه دوما بفكرة

شكر الله وحمده وشكره على نعمه التي لا تعد ولا تحصى. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، لك الحمد ولك الشكر. الحمد لله رب العالمين دائما بجميع الأحوال وعلى كل حال.

على بركة الله ننطلق في أسبوع جديد من برنامجنا، أسبوع يبدو أنه بادئ بحماوة غاية في الخطورة.

تطورات عديدة ومتسارعة كالعادة شهدتها المنطقة وبلادنا التي هي جزء من هذه المنطقة الملتهبة، سنطل عليها ونحاول رصد أبرز العناوين التي تصدرت اهتمام الإعلام والرأي العام خلال اليومين الماضيين.

حلقة مليئة بالعديد من المواضيع المنوعة والفقرات الملونة، مزينة ببيئة من أغنيات الماضي الجميل من المكتب الموسيقي القديم.

صاحبي طيبة بتمنيها لحضراتكم معنا بحلقة اليوم من تريبولي لايف عبر تريبولي اف ام مع زياد زري، اعدادا تقديما واخراجا. يسعد صباحكم.

يبدأ الأسبوع مع طقس ربيعي مستقر ورطب نسبيا عم بيسيطر على لبنان ومناطق الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط مع ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة خلال الأسبوع يلي عم تكون تتخطى معدلات الموسمية. مصلحة الأرصاد الجوية بإدارة الطيران المدني توقع تكون طقس التنين غائم جزئيا إلى قليل الغيوم مع استقرار بدرجات الحرارة على الساحل ونسبة رطوبة مرتفعة، بينما ترتفع بشكل بسيط بالمناطق الجبلية والداخلية، وبيتكون الضباب الكثيف على المرتفعات المتوسطة خاصة بالفترة الصباحية. درجات الحرارة المتوقعة على الساحل اللبناني تتراوح بين 19 وصولا ل 28 درجة نهارا. فوق الجبال درجات الحرارة عم تكون من 13 ولغاية 25 درجة، أما بالمناطق الداخلية فالحرارة من 17 ولغاية 30 درجة نهارا. الرياح السطحية جنوبية غربية إلى غربية نهارا، متقلبة ضعيفة ليلا، سرعة بين 10 إلى 25 كيلومتر بالساعة، أما الرطوبة النسبية على الساحل فتسجل بين 60 إلى 80.

إذن بداية الأسبوع مع طقس ربيعي مستقر وجاف نسبيا، ارتفاع بنسبة الرطوبة، نوع من الاستقرار اليوم بدرجة الحرارة، إنما يوميا رح بيكون هناك مزيد من الارتفاع التدريجي لحتى نوصل من بعد منتصف الأسبوع وتتخطى درجات الحرارة معدلات الموسمية. والله أعلم.

أبرز عناوين الصحف الصادرة لليوم الاثنين 8 حزيران نستعرضها وإياكم ضمن فقرة من عناوين الصحف. نبدأ مع عناوين جريدة النهار. سقوط حصانة الضاحية وترامب مع عملية دقيقة. الهجمة الإيرانية على الرئيس عون تتجاوز كل الأصول. إسرائيل تستهدف مبنى في الضاحية بعد صاروخين انطلقا صباحا وإيران ترد. الرئيس الأمريكي يضغط لاحتواء التصعيد وإسرائيل تلوح بضربة لإيران بانتظار الضوء الأخضر. إسرائيل تعلن شن هجمات داخل إيران وانفجارات في طهران وتبريز وأصفهان. عراقجي نشر صورة العلمين الإيراني واللبناني تزامنا مع الهجوم على إسرائيل. ترامب: أقول لإيران لقد أطلقتم صواريخكم وهذا يكفي، ولم أكن سعيدا بالضربة على الضاحية. دول تعلن إغلاقات في مجالها الجوي بعد الهجوم الإيراني على إسرائيل. اليونيفال: الاعتداءات المتعمدة على قوات حفظ السلام تعد انتهاكات جسيمة للقانون الدولي. الجيش الإسرائيلي ينشر مقاطع فيديو يزعم أنها لأنفاق في قلعة الشقيف. البطريرك الراعي: نرجو أن تثمر المفاوضات الجارية نتائج ملموسة وأن تتغلب الحكمة على التصعيد. الجيش اللبناني يشيع العميد وسام صبرة والجندي الشهيد حسين غزال. هل حصل التواصل الأمريكي مع حزب الله من البوابة القطرية؟ الأعداء تتفاقم مع ارتفاع وتيرة التهديدات ونازحون على الطرق يشكون غياب التقديمات. مسؤول أمريكي: على الحزب أن يختار إما مواصلة حرب عبثية أو السماح بعودة النازحين.

إيران تصعد استفزازاتها للدولة بالتهجم المباشر على الرئيس عون. التمرد الجمهوري يمتد إلى مجلس النواب. ترامب تحت ضغط أكبر للخروج من إيران. عراقجي تحدث مع نظرائه في بريطانيا وتركيا وقطر وفرنسا والوسيط الباكستاني. إيران ترفض استخدام أصولها لدفع تعويضات لحلفاء أمريكا. بعد الضربة على الضاحية قاليباف، مصالح واشنطن وإسرائيل في المنطقة أهداف مشروعة. مونديال 2026، إيران تندد بمعاملة تمييزية من الولايات المتحدة بعد رفض عدة تأشيرات. وكالة بلومبرغ، الحرب تنعش سوق العقارات الإيرانية وسط انهيار جديد للريال. أمريكا ستتيح أصولا إيرانية لحلفائها في الخليج وترقب لنتائج زيارة ناقوي إلى إيران. الأمريكي نتنياهو لن يكون أمامه خيار سوى قبول الاتفاق مع إيران. وزير الداخلية الباكستاني إلى طهران وسط تعثر المفاوضات الإيرانية الأمريكية.

مسار التفاوضي اللبناني الإسرائيلي الأمريكي، هل يكون حقا الفرصة الأخيرة؟ وفي النهار كتبت راغدة درغام عن ترامب وأذرع إيران، الاتفاقات المرحلية وخطر شرعنة عقيدة الوكلاء. وكتب إبراهيم حيدر حرب إسرائيلية تقود اتفاق واشنطن، والحزب يربط لبنان بمسار إيران. إلى عناوين جريدة الأخبار. في منشأة الأخبار لليوم: إيران للعالم، لبنان ليس وحيدا. ساعات صعبة من المفاوضات الأمريكية الإيرانية، وإسرائيل تحاول قلب الطاولة. المدارس المقفلة تحت ضغط البروفي، امتحانات بلا ضمانات. صواريخ إيرانية على إسرائيل، وترامب يدعو للعودة إلى المفاوضات. سبع وعشرون شهيدا للجيش اللبناني في 97 يوما من العدوان الإسرائيلي. قائد الجيش إلى إسلام آباد وناقوي في طهران. الرئيس نواف سلام يطلق العمل بمطار لقلعات ليس بديلا عن مطار بيروت، وقريبا ستنطلق الرحلات منه. عضو كتلة الوفاء للمقاومة علي المقداد بري صدم من الاتفاق، ولا تواصل مباشر مع ترامب ولا مع غيره. بقائي: الرئيس اللبناني يبيع من يقف بجانبه. استهداف الجيش اللبناني، هل هو رسالة إسرائيلية إلى قائد الجيش رودولف هايكل؟ باف يهدد واشنطن وتل أبيب، والأخيرة ترفع التأهب. زوطر الشرقية كما لم يرها أهلها من قبل. الصهاينة تبلغ الذروة من الجديد إلى الـ LBC. كتائب حزب الله العراقي تؤكد أنها لن تسلم ولو طلقة واحدة من سلاحها إلى الدولة. صواريخ إيرانية على إسرائيل، وترامب يدعو للعودة إلى المفاوضات. فرنسا تلوح بعقوبات جديدة على مستوطنين إسرائيليين خلال أيام. واشنطن تضغط لاستصدار قرار من الطاقة الذرية يطالب إيران بمعلومات عن مواقعها النووية. ترامب يحذر إيران لا رفع للعقوبات قبل إبرام اتفاق سلام. أوبك بلس يقر رابع زيادة للإنتاج منذ إغلاق مضيق هرمز. زيلينسكي في بريطانيا: أوروبا يجب أن تكون قوية وجزءا من المفاوضات. اتهامات لتيران بالتورط في خطط تطهير غزة، انتفاضة ألبانية ضد كوشنر. وفي الأخبار: كاتب إبراهيم الأمين عن فضاء الجنون جوزيف عون. إلى عناوين نداء الوطن. إيران تحاول إحياء وحدة الساحات، ضوء
أخضر من ترامب لعمليات جراحية ضد الميليشيا، وضوء أحمر حتى لا ترد إسرائيل على صواريخ إيران. الرئيس عون: اللبنانيون يعتمدون علي وليسوا شعب نعيم قاسم. ردا على عون: عراقجي، لو كان لبنان ورق بيد إيران لحسم أمر التفاوض منذ زمن. بيروت تنتزع 3 مكاسب في الجولة 4 من التفاوض. الرئيس نواف سلام يفتتح مطار لؤلؤ عاد ليس بديلا عن مطار بيروت. نقابة المالكين: الساعة قد حانت لإنهاء ملف الإيجارات. جعجع: كلام الرئيس عون موجه إلى إيران والحزب اللذين يتعاملان مع لبنان كساحة لمشاريعهما. وزير الطاقة يبحث مع IFC إنشاء محطة تغويز وتشغيل معمل دير عمار. سامي رجميل للمسؤولين الإيرانيين: فكوا عن سما لبنان. الجيش اللبناني ينعي شهداء الخردلي. السعودية تدين استمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان واستهداف الجيش اللبناني. تيمور جنبلاط يدعو للالتفاف حول مواقف الرئيس عون لكي يتحقق وقف فعلي لإطلاق النار. الاتحاد الأوروبي يبدي استعداده للمساهمة في تنفيذ أي اتفاق بين لبنان وإسرائيل. بارقة أمل شمالا ومحطة دامية جنوبا والعماد هيكل في باكستان. نتنياهو يكشف عن بنية تحتية ضخمة في الجنوب ويعلن مقتل 350 عنصرا من الحزب خلال أسبوع. لليوم الثاني على التوالي صواريخ الحزب تسقط داخل بلدة لؤلؤ عاد. عبد الله صفي الدين عضو دائم في وفد التفاوض الإيراني مع أمريكا. صفحة جديدة في تاريخ لبنان عنوانها مطار لؤلؤ عاد. واشنطن تجهز خبراء النووي وطهران تثقل التفاوض بشروطها. رضائي: المفاوضات مع واشنطن في طريق مسدود والكرة في ملعب ترامب. هجمات إيرانية جديدة على الكويت والبحرين والأخيرة لإيران: إما السلام أو العزلة. البابا لاون يبدأ زيارة إلى إسبانيا ويخاطب البرلمان في سابقة تاريخية. الرئيس الأمريكي: لا أطالب بأن يكون لبنان جزءا من الاتفاق مع إيران. وفي نداء الوطن كتب جون لفغالي عن هلوسات الممانعة في تخوين الرئيس عون. أخيرا في عناوين صحيفة الشرق الأوسط: إسرائيل تهاجم الضاحية وتعد وقف النار باطلا. السفير الأمريكي لدى لبنان يستكشف موقف بر اليوم، وزيارة لافتة لقائد الجيش اللبناني إلى باكستان. ترامب
يتمسك بالتفاوض مع إيران رغم التصعيد ويرفض الإفراج عن الأصول قبل الاتفاق، ورسالة باكستانية إلى خامنئي. حصر السلاح يتصدر بنود الوسطاء لفصائل غزة، مشاورات في القاهرة لتقديمهم ردا فلسطينيا موحدا. أوبك بلاس تقر زيادة الإنتاج ب 188 ألفا. تصعيد واسع بعد استهداف ضاحية بيروت الجنوبية، وإيران ترد بقصف إسرائيل. هزة في الموساد بعد إقالة قائد العمليات في إيران. وزير الخارجية العراقي يحذر من كارثة مالية في حال استمرت الحرب لنهاية العام. ملاحظات بري على اتفاق واشنطن محور اجتماعه المرتقب للسفير الأمريكي اليوم. هجوم تشيرنوبيل يحيي مخاوف نووية في أوكرانيا. قتيلا وجريحا باصطدام حافلة وشاحنة جنوبي العراق. الشرق الأوسط تنشر قصة الهدير الإيراني من عاصفة الخميني إلى طوفان السموار. تجدد الهجمات في الخليج يهدد بتقويض الهدنة بين واشنطن وطهران. بيان خليجي يصف اعتداءات إيران على البحرين والكويت بالإرهابية والمقوضة للسلام. إسرائيل تعلن العثور على شبكة أنفاق للحزب تحت قلعة الشقيف. زلزال بقوة 7.8 درجات يضرب سواحل جنوب الفلبين. انهيار إمبراطورية صبري نخنوخ في مصر يهيمن على حديث المصريين. مصير الودائع في بنوك لبنان معلق بالانتظام المالي. طيران الرياض يطرح 5 وجهات جديدة ويعجل انطلاق رحلاته إلى لندن. كيف صعد فيلم إذمة للمركز الثاني في ترتيب الإيرادات المصرية؟

عود على بدء، ملف يعيد استكشاف أساطير العالم القديم. تصاعد حدة عدم التسامح تجاه المسلمين في اليابان مع تضاعف أعدادهم. وفي الشرق الأوسط كاتب مشاري الزايدي كيف قطفت إيران ثمرة فلسطين. وكاتب سمير عطل عن لبنان نقلة نوعية وجذرية في الخطاب السياسي. هذه كانت أبرز عناوين الصحف الصادرة لليوم الاثنين.

شو هي أبرز الأسرار الواردة بالصحافة اللبنانية الصادرة اليوم؟ راح نتعرف عليها هلأ، والبداية بتكون من أسرار جريدة النهار.

تشن الجهات النيابية حملة على وزيرة التربية والتعليم العالي تحت عنوان الامتحانات الرسمية، بعدما كانت الوزيرة امتنعت في وقت سابق عن تلبية مطالب لهؤلاء. ناخد حجة قصة الامتحانات الرسمية ومنعمل على تصفية الحسابات. يبدو أننا نتجه إلى إلغاء هذه الامتحانات تحت كل الضغوط، لأنه نحن شعب كسول. لوحظ أن ضباط شعبات يتجنبون المشاركة في مناسبات حزبية واجتماعية في مناطقهم بعد رزمة العقوبات الأمريكية التي طاولت ضابطين منهم. حسوا بالسخن، قال لك انه بلشت العقوبات تهطل علينا فبلاها حضور هالمناسبات. يعني ما في احلى من العصا.

يتساءل أصحاب المصالح المكلفين بالضرائب عن أسباب تعطيل أجهزة الجباية الإلكترونية فجأة كلما سافر وزير المالية في مهمة رسمية إلى الخارج، ما يضطرهم إلى تكبد غرامات التأخير عن الدفع عنوة. سبحان الله، يعني بس حتى يسافر الوزير تتعطل الأجهزة الجباية الإلكترونية وبالتالي بتكتر الغرامات. هن عم يتسألوا شو السبب. ماشي، سبب بدو ينسبوا عليكم، ما عم تدفعوا الرشاوى اللازمة. شكلكم مش حاسين بانه قيمة الإكراميات لازم تكتر، انتوا بعكن على الأسعار القديمة. لا يجوز هذا الكلام. إلى أسرار جريدة الجمهورية. أشار خبراء عسكريون إلى أن سقوط مدينة النبطية بيد إسرائيل في حال حصل ذلك بعد تهديد تل أبيب بأنها ستقدم على هذه الخطوة، فإن ذلك يعني سقوط قرى عدة في القضاء حيث قصر الرئيس بري، وما يعني ذلك من رمزية على المستوى السياسي الداخلي والخارجي. هلا هذا هو المهم، يعني وإذا قصر الاستيز موجود، يعني هذا المنطقة هي الأهم، آخر همنا القصر. هلا كيف إذا حددوا فعلا بالدخول على النبطية برا، فدخيلكم قصر الاستيز، خدوا احملوا معكم، خدوا عين التين. لاحظ أن وزارة الطاقة رفعت تعرفة الكهرباء للمولدات إلى 55 سنتا لكل كيلووات، في حين أن تعرفة كهرباء لبنان محددة ب 27 سنتا مع اعتماد تعرفة الشطور. أظن أن هناك تفاوت بين سعر الكهرباء الرسمية وسعر كهرباء المولدات. ليش مين ملتزم بسعر 55 سنت؟ معظمه صار فوق الدولار، يعني لأنه ما في رقابة. نادي الحجاج النصابين فاتح على حسابه.

برزت مواقف معارضة ومستاءة على وسائل التواصل مع انطلاق العمل في مشروع مطار لقليعات، إذ ذهب البعض لاعتباره بديلا محتملا عن مطار رفيق الحريري الدولي، ورأى آخرون أن تسريع العمل فيه قد يعكس مخاوف من استهداف المطار الرئيسي أو تعرضه للقصف. شو سمعنا روايات من وقت اللي تم الحفل تبع الافتتاح يوم السبت، طلعت روايات كتير وشفنا الكثير من المتذمرين من هذا الوضع مع المفترض يكون خطوة جامعة. على كل لدينا تفصيل كثير عن موضوع مطار لقليعات والممتعضين من هذا الافتتاح بالقسم الثاني إن شاء الله. إلى خفايا وأسرار موقع لبنان فايلز. بعد إشارة الرئيس الأمريكي إلى تواصل مباشر مع الحزب، علم أن وزير الصحة ركان ناصر الدين هو أحد الذين يلعبون هذا الدور التواصلي الهام، وهو تولى إيصال رسائل من جانب الحزب إلى الإدارة الأمريكية، وهذا الدور متقدم وإيجابي. يجوز مع أنه النواب للحزب نفوا أي تواصل مباشر مع الإدارة الأمريكية، بس بنعرفهم كذابين. بعدين ركان ناصر الدين يعني وزير الصحة معه جنسية الأمريكية، بتعرفوا دايما هني بيحبوا جنسية الشيطان الأكبر. حقيقية يعيشها أصحاب مكاتب تأجير السيارات بعدما كان قوام هذا القطاع 23 ألف سيارة وأصبح اليوم 10,000، وعدد الشركات انخفض بدوره من 340 إلى 220 شركة، والحبل على الجرار حتى أن بعضها بدأ يبيع من سياراته ويخفض أسطوله لضمان الاستمرارية بالحد الأدنى. قطاع تأجير السيارات مثله مثل كثير القطاعات التي تتأثر بغياب المواسم السياحية، وبالتالي هناك الكثير من الامتعاض عند هذا القطاع، ومعهم حق لأنه عدد السياح تقلص، حتى المغتربين صاروا عم يجوا خلص بسرعة يجوا ويفلوا. نتيجة الأجواء الإيجابية الموجودة ونتيجة حماقات الأسنان. لافتا خلال الأسابيع الأخيرة رفع صور عملاقة لرئيس مجلس النواب نبيه بري عند مداخل الضاحية الجنوبية لبيروت وفي عدد من شوارعها الرئيسية، وقد فيلت بعبارات تشيد بمواقفه السياسية ودوره في إدارة المرحلة الدقيقة. عن أي دور عم يتحدثوا؟ عن الدور المزدوج؟ أجر بالبور وأجر بالفلاحة؟ ناطر مين يتفوق على التاني لحتى يصف معه؟ لو هناك مواقف وطنية واضحة كان الموقف من زمان مع الدولة بوجه الدويلي، إنما ليس هناك الجرأة اللازمة أو بانتظار المصالح. إلى أسرار نداء الوطن. مصادر دبلوماسية عربية تحذر من خطر عودة الاغتيالات وسط مخاوف من لجوء الحرس الثوري إلى استخدام الساحة اللبنانية لتوجيه رسائل عبر استهداف شخصيات سياسية، والهدف فرض وقائع بالقوة وإغراق لبنان بمزيد من الفوضى خدمة لأجندات إيرانية أمام التحولات المتسارعة. الله يدلوا كل شيء وارد، الجماعة مجرمين وقالوا أن سواب كتير بالتفجيرات والاغتيالات لمصالحهم، وعندهم مين ينفذ، عندهم الناس سمعا وطاعة. هون دور طبعا الأجهزة الأمنية نتفتح عيونا منيح. سأل قياديون حزبيون سابقون عن المانع الذي يجعل أحد المتسيدين للشاشات من قادة الحزب، وهو من المتوولين الذين أثروا على حساب الحزب، لماذا لا يأتي بأولاده وأقاربه من إفريقيا ليقاتلوا إلى جانب أبناء الفقراء في الجنوب؟
ما بعرف على مين قصدهم يعني، بس انه معظم اللي بيطلعوا بيجعدنوا واللي بيطلعوا بيعلوا السقف للخطاب السياسي بتلاقي اولادهم مغتربين بالخارج ويتنعمون بما نهبوه من اموال اللبنانيين. فعم بيقولوا له تفضل اذا هالقد متحمسين للقتال هاتوا ابنائكم وضعوهم في الجبهات الاماميه.

العقبات أمام إطلاق العمل فيه. وأكدوا أن مشاركة السفير الأمريكي في بيروت ميشيل عيسى لحفل إطلاق العمل ووصوله ذاكرا إلى المكان دليل على هذا الحرص. إذا كان الجهد إيجابي لتشغيل المطار ومطارات أخرى قادمة، ليش لا؟ ميت أهلا وسهلا بكل تعاون خارجي يساعدنا على تذليل العقبات أمام إنشاء المشاريع، مش على الهدم على البناء. أخيرا في أسرار جريدة الأخبار، يعلق المحللون إسرائيليون على مشهد استهداف الضاحية الجنوبية والرد الإيراني والموقف الأمريكي بالقول إن إسرائيل لم تكن تتوقع الرد الإيراني وكانت تبني على موقف السلطة اللبنانية المتعاون رهان الغطاء الكافي لفرض التراجع الإيراني، لكنها وجدت نفسها بعد الرد على قصف الضاحية أمام معادلة معقدة لا تحمل خيارا مريحا. فإذا قررت المضي في الرد العسكري الواسع فإنها تخاطر بمستقبل العلاقة مع أمريكا والرئيس ترامب بإسقاط وقف النار الذي سعت واشنطن إلى تثبيته، وتفتح الباب أمام عودة المواجهات المباشرة مع إيران. وفي المقابل فإن التراجع عن الرد يحمل بدوره كلفة سياسية ومعنوية كبيرة، حيث تظهر إسرائيل وقد خسرت معادلة الردع في لبنان ومع إيران. أكيد يعني هذا السر انكتب قبل الرد، ما صار الرد فجرا على الرد، هلا صار في رد على الرد ورجعت معركة الشياطين مع بعضنا البعض وفخار يطبش بعضه، المهم مش على أرضنا. قال لك تفاجئوا من الرد وكانوا معولين على السلطة، شو خاص السلطة اللبنانية؟ ليش شو العلاقة السلطة اللبنانية بالرد على الإيراني؟ ليش نحن قلنا مون عليهم؟ يلا على كل إن الله يضب البلاء ويبعد المصلحين، المهم يكونوا برات أرضنا يقبروا بعض عمرهم ما يرجعوا. هيدي كانت أبرز الأسرار الواردة بالصحافة اللبنانية الصادرة اليوم.

0: بونجور.
1: راجعين بعد البريك، خليكن. دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات وبترضي كل الأزواج. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255.

مجددا، يسعد صباحكم أصدقائنا المستمعين متابعي تريبولي لايف عبر تريبولي اف ام شبكة إذاعة طرابلس. إن كنتوا عم تتابعونا إذاعيا بمختلف مناطق الشمال اللبناني أو عم تتابعونا بالعاصمة بيروت وباقي مدن العالم، سواء من خلال الابليكيشن عبر تطبيق تريبولي اف ام لبنا أو من خلال اللايف ستريمينج عبر موقع تريبولي اف ام دوت أورغ. يا صباح الورد للجميع، ما عدا عصابة الدولة العميقة وجعد نجيد الحشاشين الشتامين النقيقة. قال بيقولوا لك فترة الويك اند بتكون للراحة، مفترض تكون الأخبار العاجلة فيها أقل وتكون الأخبار الفرحة فيها أكثر، إلا بهالمنطقة حتى أيام الويك اند سبت وأحد بتكون الأخبار العاجلة أكثر بكتير من الأيام العادية، لبل صارت الحماوة كلها عم بتكون مصدرها أيام نهاية الأسبوع. عودة حرب الأعداء الإسرائيلية والإيرانية اللي انطلقت بذورة من الأراضي اللبنانية، مفترض بحجج لبنانية للرد على الرد بموضوع ضرب الضاحية، إنما كل هذه التطورات المتسارعة والرد والغارات يلي عم بتصير لن تكون محور أساسي بحلقتنا لليوم. لماذا؟ لأنه للصراحة لن أحيط قيد أنملي عن الفقرات اللي كنت محضرة لحلقة اليوم واللي متعلقة بعنوانين كبار ومهمين. العنوان الأول هو افتتاح مطار الأليعات، هذا المشروع المنتظر منذ سنوات وردود الفعل على حفل الافتتاح، والعنوان الثاني هو الهجمة الشرسة اللي عم تصير على رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة من قبل الصحافة الإيرانية والمتآيرين في الوطن العربي من بعد كلامه خلال المقابلة اللي راح تبث اليوم بشكل كامل على قناة CNN، كلامه الواضح اللي بيعبر عن الضيق من المواقف الإيرانية الرافضة للتفاوض اللبناني المباشر. هذا بالإضافة طبعا للمقال اليومي اللي اخترنا مقال جميل جدا لليوم، والفقرة الأخيرة المتعلقة بأبرز الترندات الموجودة على السوشيال ميديا بلبنان، وبرضو اخترنا اليوم معظم التغريدات عن موضوع واحد هو ردة فعل الناس على افتتاح مطار الأليعات، لحتى نفرجيكم كمية الأمراض المنتشرة بين الشعوب والقبائل اللبنانية المتناحرة. لأنه ببساطة فينا نترك ملف الغارات والردود اللي عم تصير لبكرة والحلقات القادمة، لأنه الحفلة مستمرة، حفلة الجنون مستمرة ولن تنتهي اليوم رغم كل محاولات رأب الصدع وتخفض التصعيد وكل هالعناوين اللي عم تسمعوا، فموجودة معنا هيدي المحطة أو هذا الملف موجود معنا باليوم الجاي. خلينا نركز على ما أعددناه لأنه بعتقد هودي الموضوعين هني من الأهم. طبعا هناك كثير من المواضيع الأخرى، هناك موضوع الشهادات والتربية والنقل وما بعرف إيه، كل يوم نقدر نقي كم موضوع نحكي فيه، فيناش نحكي بكل المواضيع مع بعضها.

هلا نحن كنا ناطرين الرد المزلزل، قال لك رد مزلزل على تهديد، بتعرفوا الايراني حياة قلبهم الجعدني، الايراني شو دائما بيكذب اكثر ما بيتنفس، حياة قلبهم انه يابا شوفوا شو بده يصير اذا بتضرب الضاحي وكذا، ضربت الضاحي بالامس، فقال لك انتظروا انظروا الى السماء، انطروا بالليل، نطرت العالم الى السماء لقيت 10 صواريخ طبعا كلهم انفجروا بالجو ما في شيء انطر، وقالوا خلص انه على اساس خلصت هيك، انما الرد الايراني اتى فجرا، بعدين كنت واعي صلاة الصبح وشفت بوقت الأخبار العاجلة كيف عم تيجي عن الرد الإسرائيلي على الضربة الإيرانية، وبالتالي توسعت بقى الردود وانطلقنا إلى محطة جديدة من حرب الأعداء، حرب الشياطين. بس اللي بيسمع يعني التهديدات قال لك رد مزلزل وسنحرق شمال إسرائيل، قال له 10 صواريخ تنك لا قالوا أي ولا شيء، وبنغوريون على قولة إسماعيل نجار، قال له دكتور إسماعيل نجار بنغوريون عم يتألم بقبره من الضحك، هو بنغوريون يعني بس عنده صار اسمه بنغوريون بن نجار. شو بدنا؟ تركونا من كل هالمواضيع والتطورات، بعرف هي مهمة وبعرف هلا كل العيون شاخصة على الأخبار العاجلة والنقل المباشر والصواريخ المتطايرة، وهل ستتحرك الجبهة اللبنانية وتتوسع أكثر؟ خلونا بالأهم، خلونا بالمواقف اللبنانية يلي صراحة بتشرح الصدر واللي بتعبر تماما عن الواقع يلي وصلنا له، عن رفض كل هذا المسار، عن رفض زج لبنان بكل هذه الحروب، عن رفض حماقات الإسناد، عن رفض وحدة الساحات، تعبر عن رفض اعتبار البلد مجرد ساحة لتصفية الحسابات ولحروب الآخرين على أرضنا. هالشي طبعا زعج الآخرين وزعج المتاجرين وزعج أصحاب البزار الإيراني اللي دايما بيتجروا بدماء اللبنانيين، مما أدى إلى هذه الردود العنيفة وهذه الهجمات الإعلامية الشرسة فقط على عبارتين قطعوا من جزء من المقابلة بعد المقابلة ما انبثت بشكل كامل. إنما بدهم يتعودوا على هيدي المواقف الجديدة، يعني بدهم يتعودوا على هذا السقف المرتفع من المواقف، لأنه خلص يعني ضجنا منكم ومن حروبكم ومن مغامراتكم ومن استخدام لبنان كساحة لتصفية حساباتكم القذرة.

هلا بالفقرة الجاية إذا الله راد رح نتعرف على مواقف فخامة الرئيس ودولة رئيس الحكومة التي أعلنوها يوم السبت والتي استجلبت كل هذا المواقف أو كل هذه المواقف العدوانية من قبل إيران والأيارنة بالدول العربية. مصدومين يا خطيب، مش مصدين، هن كانوا معودين دايما يعطوا الأوامر وتتنفذ، مش عارفين انه انطلقنا الى جو جديد والى لبنان جديد.

لكن انتشرت مقاطع من المقابلة التي سجلها فخامة رئيس الجمهورية جوزيف عون مع كبيرة مراسلي الشرق الأوسط بسي ان ان كريستيان أمانبور اللي هي إيرانية الأصل أساسا. ما إن انتشرت الدعاية للمقابلة التي ستبث بشكل كامل اليوم واللي فيها انتقاد كتير كبير للمواقف الإيرانية وتدخلاتهم بالشأن اللبناني وتحديدا رفض الاتفاق الأخير اللي سقط تقريبا بالأمس. ما بعرف إذا بعده صامت نتفة صغيرة عن موضوع الضاحية مقابل شمال فلسطين المحتلة. فما إن ظهرت هذه المواقف يلي هي مواقف كلكم سمعينها وبتعرفوها ونحن مكررين هون مئات المرات سابقا، إنما هذه المرة الأولى التي تتحدث رئاسة الجمهورية بهذه اللغة الرافضة تماما لكل هذه التدخلات. وصارت طبعا الهجمة على هذه المواقف، الهجمة الداخلية صارت معتادة، الحفلات من الحملات التخوينية المنطلقة من جعدنجية الحشاشين وتوابعهم من الأيارنة صارنا معتدين عليها، وهتافات سهيوني سهيوني كلها صارت من الأمور المضحكة المبكية. بتاد الكل تابع يعني هذه المقتطفات اللي قطعت، واليوم في كلام أكبر من هيك خلال المقابلة عن أنه هيدا بلدنا مش بلدكن، ولا نسمح لكم بالتدخل، ونحن حرين ناخد الطريق اللي بدنا إياه، وهيدا شعبنا اللي عم بيموت، وأنتوا عم تتاجروا بالبزار التفاوض الإيراني الأمريكي بدماء أهل الجنوب وبدماء الشيعة وبدماء كل اللبنانيين. وطبعا عرض بعض الصور للعائلات التي أبيدت بشكل كامل، عائلات محيت من السجل، وقال لهم هيدا شعبي وليس شعب نعيم قاسم، وهيدا بلدنا مش بلدكن. هذه المواقف والتذكير طبعا أنه لبنان واللبنانيين سئموا الحروب، وأنه بلدهم يكون ساحة لتصفية الحسابات الخارجية، وذكر باتفاقية النحس بالعام 69 اتفاقية القاهرة، وركز عليها أنه من وقتها لهلأ ولبنان تحول إلى ساحة لتصفية الحسابات باسم القضية. كل هذه المواقف عالية السقف، واللي لأول مرة بتصدر بشكل واضح بموقف رئاسي تلاقى مع كثير من مواقف اللبنانيين أو أغلبية اللبنانيين يلي كانوا متفاجئين من هالسقف العالي ومن هالوضوح ومن هالكلام الجريء، وطبعا شكروا هذا الأمر. لا بل رفعت كثير من الهاشتاجات واليافطات التي تؤيد كلام الرئيس ووسائل الإعلام اللي أعادت تكراره مرات عديدة. ترافق كلام رئيس الجمهورية مع نفس الكلام تقريبا إنما بلغة مختلفة شوي من رئيس الحكومة نواف سلام، سواء خلال افتتاح مطار الليعات أو خلال رعايته لأطلاق مسار سلام جديد. فخلينا نترك يعني خلي التطبيل لرئيس الحكومة بالفقرة الجاية، تبيت مطار الليعات، وخلي المرة التطبيل بحق لرئيس الجمهورية مشان نعطي لكل في حق حقه يعني، وبعدين مشان ما نطبل لنفس الشخص مرتين. الرد الإيراني لم يتأخر، الرد الوقح الفاجر الإيراني لم يتأخر. أولا كان الرد من قبل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يلي تجاوز كل الأصول الدبلوماسية وأصدر رد وقح كتبه على صفحته على منصة اكس، قال بناء على تصريحات السيد عون قد يظن المرء أن إيران هي التي احتلت خمس لبنان وشردت ربع اللبنانيين وتقصف بلاده يوميا. لو كان لبنان ورقة مساومة في يد إيران لكان قد تم التوصل إلى اتفاق منذ زمن طويل. أنقذ لبنان من عدوك الحقيقي سيد الرئيس. جاي الرد. أنا بس هلأ عم نقلكم الأخبار يعني شو قال فخامته، شو رد عليه هيدا الصعلوق السيد عجي عباس عراقجي. الرد الآخر أتى من المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيراني إسماعيل بقبقائي زيتا، يلي كتب مستعير لغة لبنانية قال لك لغة الزجل، بيبيع اللي واقف حده وبيشتري اللي واقف ضده وبيترك اللي سانده وبيمشي ورا اللي خانقه. عم يتهضمن السيد بقبقائي. أضف إلى ذلك طبعا الصحافة الإيرانية شنت هجوم طويل عريض مستمر لغاية الآن على الرئيس، وحطت له صورة وعليه ختم على راسه بصورة نتنياهو، وقالت لك أنه هيدا مدير مكتب نتنياهو ببيروت.

المواقف يلي صدرت. طبعا أنا نقلت لكم إياها مثل العادة، أول شيء بننقل الخبر بعدين التعليق. هلا صدرت كتير من الردود من رؤساء الأحزاب والنواب والوزراء اللبنانيين وكذا، مع احترامي لكل ردودهم، أنا اللي حرد كمواطن لبناني على هذه المواقف الوقحة من العدو الإيراني. مواطن لبناني بحق لي رد على كيفي يعني. اولا يعني هيدا الرد على فكره لا عباس عراقجي، بقبقائي، سيد عجي، سيد بقبقائي، الصحافه الايرانيه، كل ايراني ومتأير فات بهالهجمه الشرسه فقط لانه رئيس الجمهوريه عم يطلب الاستقلاليه بالمواقف، وانه نحن بدنا نفصل ملفنا عن ملفكم وبدنا نفاوض نحن لوحدنا وما لكم علاقه ببلدنا. هيدا شيء طبيعي انه يقولوا اي رئيس جمهوريه بيحترم بلده وبيحترم شعبه، انما هن مش معودين على منطق الدوله. لذلك هذا الرد على سيد عجي، سيد بقبقائي، كل بطيخ مسمر فات بهذه الحملة. أولا سيد عراقجي، سد بوزك وما لك علاقة، يعني تأدب أنت عم تخاطب رئيس جمهورية لبنان ورئيس حكومته أو بحضرة الدولة اللبنانية، هذا أول شيء يعني. سد بوزك وما خصك بالموضوع، هذا واحد. اثنين، نحن بنعرف عدونا كتير منيح، منا ناطرين من يعلمنا مين عدونا، منعرف انه عدونا الاسرائيلي والايراني مثل بعضهم، وجهان لعملة واحدة قذرة. لا بل انتو صرتوا بالمرتبة الاولى، اي نعم، لانه انتو بتعتبرون عدوكن الاول، ما انتو صواريخكن بتنزل على الدول العربية اكثر ما بتنزل على العدو الاسرائيلي، فمثل ما انتو بتعتبرون العدو الاول نحن نعتبرينكن العدو الاول، ومسار التحرر منكن انطلق وسيستمر وسيصل إلى خاتمته ووقح محطته الأخيرة السعيدة، دعس عن رقبتكم رغم عن أنفكم وكل شيطاناتكم أنتوا وعصابتكم. ثلاثة، كمان سد بوزك وتأدب أنت عم تخاطب الدولة اللبنانية سواء رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة.

أربعة قال لك بناء على تصريحات السيد عون قد يظن المرء أن إيران هي التي احتلت خمس لبنان. نعم إيران احتلت أكثر من خمس لبنان. إيران إلى سنوات محتلة لبنان، أي نعم مش بالعسكر، بفضل العصابات والأذرع وبفضل سيطرتها عقليا على جزء من أبناء اللي مفترض يكونوا أبناء الشعب اللبناني، إنما للأسف باعوا ولائهم اللبناني لولائهم الطائفي أو ولائهم المتأيرن. ونعم إيران هي التي تسببت بثلاث حروب متتالية يا سيد عجي، ثلاث حروب 2006 2024 و2026 كلها كانت بأوامر إيرانية، وبالتالي هي من تسببت بعودة الاحتلال، وهي من تسببت بتهجير وتشريد الناس. انتوا عم تحاولوا تنفضوا ايدكم من الموضوع وتحطوها فقط بظهر إسرائيل وتنسوا من كان المتسبب ومين اللي فتح هذه الجبهات لثلاث حروب متتالية كبتت الدولة اللبنانية واللبنانيين آلاف الضحايا ومليارات الدولارات. فنعم انتو مش انه ساعدتوا تتخلص من احتلال وتجوا تحتلونا بديله، فشرتوا، لا بدنا هيدا الاحتلال ولا هيدا الاحتلال. خمسة كمان مرة سد بوزك وتأدب، انتو عم تخاطب الدولة اللبنانية بشخص رئيس الجمهورية او رئيس الحكومة.

ست بالنسبة لهيدا بقبقائي قال لك ببيع اللي واقف حده وبيشتري اللي واقف ضده. أنتوا بس شاطرين بالبيع والشراء، أنتوا بس بازار، بازار أرواح العالم، الناس دروع بشرية، الناس بتتخبوا فيها، الناس كلها أرقام عنكم إياها، فأنتوا شاطرين بالبيع والشراء. نحن ما بدنا هذه البذرة، بذرة أرواح العالم ما بدناها، بدنا نحافظ على أرواح كل اللبنانيين وبدنا نحافظ على بلدنا. بعدين أنتوا إمتى كنتوا واقفين معنا؟ أنتوا أيمتى دعمتوا الدولة اللبنانية؟ شو هالخطاب الحقير اللي بيشبهكم هذا؟ شو هالخطاب القذر؟ إنه أنت جاي عم تتهضمن، عم تاخذ زجل لبناني، زجل مكسور يبعث لك كسر رقبتك. إنه قال نحن وقفي، أنتوا إمتى وقفتوا حده؟ أنتوا وقفتوا حد البلد وتسببتوا بدماره 3 مرات، أنتوا وقفتوا حد البلد ونشرتوا فيه الفوضى وتبييض الأموال والكابتاجون، أنتوا وقفتوا حد البلد واحتليتوه بدل الاحتلال الإسرائيلي، أنتوا دايما عملتوا واقفين حد الدولة مش حد الدولة، ما ولا مرة وقفتوا حد دولة بكل الدول العربية، أنتوا شغلتكم وعملتكم تهدموا الدول العربية، تنشئوا هذه الأذرع والدكاكين والميليشيات والتجروا بالقضية الفلسطينية لحتى تفتحوا هذه الدكاكين وتضحكوا على عقول بعض البسطاء يلي بيصدقوكن. انتوا أي متى وقفتوا حد الدولة اللبنانية؟ أي متى دعمتوها؟ انتوا كذابين، كل عمركم تدعموا الدويلة على حساب الدولة وعملتوا دويلتكم الخاصة واللي احتليتوا فيها جزء من لبنان وسنحرره. 7 كمان مرة، سد بوزك وتأدب بحضرة الدولة اللبنانية، سواء بقبقائي، عراقجي، صحافتكن، كل حدا فايت بهالحفلة هاي. اتماني من طمنك انه طبعا الشعب اللبناني باغلبيته داعم لمواقف رئيس الجمهوري، لا بل نحن بنقول له شكرا، شكرا انه اخيرا طلع مسؤول لبناني، لا بل اعلى مسؤول لبناني لحتى يعبر عما يجول في خاطرنا وعما يدور في قلوبنا وعما كنا نتكلم به منذ سنوات. كفى ان يكون ببلدنا ساحة لتقاتل الاخرين، كفى أن يكون ساحة لتصفية الحسابات وصندوق بريد لتبادل الرسائل التامية. ما عايش بدنا نحمل كل هالقضية على ظهرنا ولا عاد بدنا نقاتل، نحنا بدنا نمشي ورا لبنان أولا، بهمنا مصلحة بلدنا وطز بكل المصالح الأخرى وبكل القضايا الأخرى. وشفتوا أغلبية الشعب اللبناني كيف أيد هذه المواقف وشكر فخامة الرئيس عليه ودعا دائما إلى هذا التصعيد. في موقف إضافي من بعد سد بوزك مرتيني، مرة 10 أو ما خصك أنت، وتأدب بحضرة الدولة اللبنانية، نحن نطالب الدولة والحكومة أن يكون عندهم موقف رد على هاي. الرد بيكون بقطع العلاقات، خي قطعوا العلاقات، هيدا بلد إرهابي، هيدا بلد شبيح بلطجي، ما بيفهم بها بلغة الدبلوماسية والتخاطب، ما بيفهموا بالشغلات هاي، وقحين لدرجة أنه عم بيردوا بعد ما بيعتلنا عصابات وسلاح وكبدك ومخدرات وبعد ما خربوا بلدنا أسألهم عيني يردوا. طلعوا بقرار حكومي قطعوا العلاقات مع هالبلد هيدا، مع هالنظام الإرهابي، وبعتوا القوى الأمنية تكمش مثل الصرصور، تكمش هيدا السفير المتخبي بالسفارة يلي مطرود من البلد وغير مرغوب فيه، وتروح تشلحوا على بلده. ما عاد بدنا العلاقة، حلوا عنا. لك ما عم يفهموا انه كل شيء بتقلن حلوا عنا، لا فهم ولا ذوق ولا كرامة ولا أدب ولا أخلاق ولا لغة تخاطب، وقصة كمان بدهم يردوا. عما بقلبكم أوقحكم. لا لعودة وحدة الساحات، هذه الشعارات صارت من ورانا. مسار التحرر من الاحتلال الإيراني انطلق من زمان وحاليا وصل إلى محطاته الأخيرة. لن نعود إلى الوراء مطلقا ولا تحلموا فيها بيوم من الأيام مهما كان التمن. وقعد فكروا هذا التهديد بالحرب الأهلية والتهويل بالمواقف العالية وانقسام الجيش والخطابات والتأكل، وقعد فكروا بتفزعونا يعني ولا بتهزوا فينا شعرة. هذا القطار انطلق وهذه الدولة الآن تتحرر من السلطة ومن الصلبطة ومن التشبيح الإيراني، وانطلقت إلى مواقفها السيادية وهي اللي بدها تفاوض. لن يعود لبنان ورقة إيرانية بتفاوضوا فيها وطويلة على رقبتكم وفشرتوا، ولن نعود إلى وحدة الساحات لأنه بلدنا مش ساحة، بلدنا بلد مستقل له حق يفاوض هو وله حق يأخذ القرارات اللي بتناسبه.

وهي دعوة يعني لكل أبناء الدولة المؤمنين بهذا الخيار، خيار الدولة، لحتى تشوفوا المواقف على حقيقتها، أي واحدة، واثنين لحتى كمان أنتوا يكون عندكم مواقف لحتى تتحرروا، سواء السلطة القضائية والسلطة الأمنية والسلطة التشريعية، تحرروا بقى من هذا الاحتلال وشوفوا الجماعة ماذا يدمرون لكم. هيك بدون البلد، بدون البلد ساحة مستباحة حروب وقتال ودماء وناس عم تجر فيها، وآخر شيء بيقولك أنه شوفوا عدوكم الحقيقي. عارفين مين عدونا الحقيقي أيها القفر، نعرف تماما مين عدونا، وما ناطرين مين يعلمنا ولا مين ينظر علينا. أنتوا جايين تنظروا علينا بقتال إسرائيل، قاتلناها وحررنا بلدنا وسنحرر من احتلالكم كمان ومن الاحتلال الجديد. وآخر شيء، سد بوزك وتأدب أنت عم تخاطب فخامة الرئيس ودولة الرئيس، لأنه ما بيطلع لك تحكي معهم بهذه اللغة الوقحة يلي معتدين عليها، وهيدا أقل الممكن يعني. وإن عدتم عدنا، كل التحية لمواقف رئيس الجمهورية اللي أعطاها صرخة من قلب محروق على واحد خايف على شعبه وخايف على بلاده. هذا الرئيس الشجاع، أي رئيس هو اللي بيكون حريص على مصلحة شعبه، على أنه بلاده ما تتدمر، على أنه شعبه ما يتشرد، على أنه يأمن للناس فرص عمل وفرص للحياة والنجاة وليس فرص الموت، على أنه لا يتخذ العالم دروع بشرية ويتاجر بدمه ببزار مثل ما متعودين إيران والأيرلي. فاستمر وقول يا رب هذا طريق الاستقلال انطلق وسيصل رغم أنف كل إيراني ومتأير بلبنان وخارج لبنان.

0: اسمعني منيح وركز معي، الامتحانات قربت ونحن ناطرينك بالمخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس. المخيم الترفيهي باللاس بيرلاس ناطرينك تنقضي أحلى صيف. ركز على درسك ودروس منيح، يلا قوم على الدرس.
1: المخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس 70 037 22 أو 71 027.

أقل شيء نقول له لسيد عجي وسيد بقبقائي يسدوا بوزن على ولكن ديول أكثر بس احتراما للمستمعين. نحن عادة منقولها أنه تيزيفو فيرمي تابوس بس هن هيك بيستهلوها صاد بدغري يسدوا بوزن ويحلوا عنا. الملف الآخر يلي بدنا نحكي عنه اللي هو خطوة تاريخية بكل ما تحمل الكلمة من معنى. يوم السبت كان عم بيتم إطلاق مطار لقلعاد بشكل رسمي من بعد انتفاض استمر 37 سنة. وضع حجر الأساس باحتفال طويل عريض شافوا الناس على الشاشات برعاية وحضور دولة رئيس الحكومة الدكتور نواف سلام وطبعا ضمن عهد الرئيس عون وما ننسى أهم شيء وزير الأشغال فايز رسامي. مفترض هيدي خطوة تكون فريحة وجامعة لكل اللبنانيين، إنما للأسف نحن ما بيجمعنا شيء بهالبلد. بدل ما الكل يكون فرحان بهذه الخطوة المنتظرة لابل وينطر قصة مطارات جديدة مثلنا مثل أي بلد بالعالم عنده كذا مطار، لقينا كثير من الهجومات على هذا الافتتاح مش بس من قبل الحشاشين والعونيين والبرتقاليين، كمان من بعض المتضررين من نجاح الحكومة ومن نجاح العهد. مشان هيك رح نقسم الفقرة إلى قسمين، القسم الأول الخبري المعتاد وبالقسم الأخير إن شاء الله بفقرة السوشيال ميديا شيليكم كم تغريدة لحتى تشوفوا كمية وحجم المؤامرة يلي برأس بعض المرضى داخل لبنان واللي عم بيصوروا الأمر وكأنه هو مؤامرة على البلد أنه نفتح مطار تاني. ممتعدين منزعجين، لطميات عديدة صارت بدل ما يكون هناك فرح لخطوة افتتاح مطار جديد منتظر ومعطل افتتاحه من 37 سنة. قبل كل شيء هيدي خطوة تنفيذا لاتفاق الطائف والإنماء المتوازن يلي كنا محرومين منه. استكتروا على عكار أن يكون فيها مطار وبلشوا النقد فؤاني تحتاني وصياغة وحياكة المؤامرات يلي مش موجودة غير براس المربع. شفنا الهاشتاجات اللي رفعت شكرا نواف سلام وشكرا نواف سلام. طبعا بالنهاية خطوة تاريخية الانطلاق بالمطار تفليل العقبات ونفذ وعده، وعد ووفى. طبعا هاي مش معودين عليه نحن بلبنان، شوف رئيس حكومة او مسؤول يوعد انه بيشغل ويوفي فيه، هاي مش معودين عليه، شغلات مش معتادة، كلها شغلات جديدة بكون تتعودوا على لبنان جديد. مثل ما منقول شكرا نواف سلام، معلش يعني مشان ما يروح هيك على السريع، شكرا لوزير الأشغال، بعتقد من أهم وزراء الأشغال اللي استلموا هذه الحقيبة، لأنه كمان مثل ما قال هو بكلمته 465 يوم ما هدي عن تفليل العقبات، حاولوا يحطوا عراقيل كتير قدام افتتاح المطار، وهو كان أكثر من 40 زيارة عمل على عكار واشتغل كتير على هذا الموضوع لحتى نوصل لهذا اليوم الحلم، وشفتوا سعادته قديش كانت بارزة، فشكرا له عن جد، لأنه حرام اللي بيشتغل لازم تعطوه حقه يا جماعة، ما بصير هيك الروح على فكرة. قبل هلا كمان يعني هذا تاني وزير من اختيار وليد جنبلاط بيشتغل لمصلحة الشمال أكثر من الوليد الشمال. قبل أيام الوزير غازي العريضي رغم كل المساوئ والمآخذ اللي قلنا على غازي العريضي، بس كان هو كمان بطل توسعة مرفق طرابلس، برضو وقفوا كتير ناس ضده ما كان بده المشروع يمشي وهو أصر على أنه المشروع يمشي ومشي، فهيدا تاني وزير بيجي وبيشتغل بهالطريقة. فشكرا فايز رسامني، وفعلا وعدت فوفيت. هيك بدنا الوزراء، نحن هيك مفترض شغلتنا، الشعب شغلته يحاسب المسؤول على وعوده، إذا نفذ الوعد بيقول له شكرا، بس إذا ما نفذ الوعد بيقول له أين الوعود التي وعدت بها؟ مش معودين على سيستم المحاسبة؟ هلا بالنسبة للسجالات اللي انفتحت وتحديدا يعني رؤساء الحكومات السابقين، شفنا بعض الهجومات اللي صارت عليهم إنه شوفوا هاي إجا نواف سلام وعلى أيام وصارت، خلينا نكون كمان منطقيين. ما في رئيس حكومة وصل من أيام الرئيس الشهيد رفيق الحريري إلا ما كان حلمه أنه يفتتح مطار للقلعاد، إنما كانت الظروف ما بتسمح. كل رئيس حكومة أكيد كان حلمه أنه ينفذ هذا المشروع ويتسمى على عهده، تنحط اليافطة الأساسية أنه على عهد دولة الرئيس فلاني، بس كانت الظروف ما بتسمح لأنه كان في نظام الأسد يلي ما كان بيعطي أي أذونات،
يعني بيستحق على نظام أحمدنا أنه نقول له شكرا لنعطى الأذونات لأنه بدك لحتى تطير بدك إذن من المجال الجوي المجاور معاك. فلولا سقوط المحور الإيراني ومحور الحشاشين والترهل الذي أصابه وهو يترنح على آخر أيامه ما كنا رح نحلم بيوم من الأيام أنه نشوف مطار للايعات عم يشتغل. لذلك الظروف ما ساعدته، ما في داعي لكل الحفلات والحملات يلي صارت. شيء بده يتهجم على رئيس الحريري، شيء على رئيس مياتي، شيء على ما بعرف ما. أي رئيس حكومة ما كان بيتمنى أنه المشروع هذا يتنفذ عليهم، بس كانت الظروف ما بتسمح. حاليا الظروف العالمية والدولية بتسمح. هلا اما اذا ما مزعجين انه صارت على باب صار باب كل انسان هو باب اجتهاد وين هو اجتهد اكثر والظروف ساعدته اكثر. فبلا هيدي الحفلات ان والله ما تشمتوا العالم فينا عيب، قاعدين عم نتخانق مين المرجعي ومين اللي عمل ومين اللي طلع وهذا حط حجر الاساس وهذا حط اول بطونه وهذا كذا ضبضبوا. في كمان نقطة، شفت بعض الهجمات من قبل حتى يعني بعض أهالي عكار اللي مفترض يكونوا مبسوطين جدا على تنفيذ هذا المشروع من بعد كثير من الوعود الانتخابية. 37 سنة انشغلت الانتخابات على مطار الإيعات والجامعة هلا صاروا حقيقة، بس شفت في ناس ما بترضى، يمكن عم يدوروا على مصلحة، عم يبحثوا عن توظيف، انه الطريق صورة البيت ولا البقرة وكيف ما قالكن قالكن هيدي الخطوة الاولى، انه خلينا نخطي الخطوة الاولى بعدين كافة العقبات الاخرى نستطيع تفليلها، بس خلينا ننطلق بالمشروع بدل ما يكون حلم يصير حقيقة وبعدين كل شيء فيه بتطلع مشاكل بنقدر نحلها. الموضوع ما بينحل بالليلة وضحاها، بياخد وقت. تعرف بعض وقت بحس والله الرئيس سلام أو المجموعة اللي عم تشتغل هلأ مثل الموظف الآدمي اللي بيفوت على دائرة كلها فاسدين، يعني لما بتفوت على دائرة كلها فاسدين وكلهم بيرتشوا كذا، فإذا بيجي موظف آدمي عم يطبق القانون بيطلع هو العطل منه وبيصيروا الكل بده يهجمه لحتى يطوروا وين جاي هذا جاي يشتغلنا بالقانون وبيدم وضمير. فبتحسوا بنفس القصة انه جاي عم يشتغل بالقانون وتنفيذ القانون واتفاق الطائف والإنماء المتوازن، فمش معودين نحن على هذه الأمور، مش هناك بتلاقي الهجمات من جميع الأطراف المتضررة من النجاح، أعداء النجاح الحقيقيين. بالنسبة بقى للاعتراضات وكل الروايات وقاعدة أمريكية وهيدا تمهيد لضرب مطار رفيق الحريري الدولي وكل هالسيناريوهات يلي طلعت هيدي بنترك على آخر فقرة لحتى نضحككم شوي على الخيال الواسع الموجود لدى الحشاشين وجماعتهم. مبروك للبنان وللبنانيين افتتاح مطار الإيعات. على فكرة بس مشان علمكم إسا في مطار حمايات وإسا في مطارات أخرى راح تفتتح قريبا، وهذا الشيء طبيعي، كل بلد لازم يكون عنده عدة أماكن ومراكز انطلاق جوي مش مكان واحد. هلأ بعرف أنه هن من قارين أنه ما عاد تحت سيطرته ما عاد في، يمكن هلأ أنه عم يفكروا كيف فينا مثلا نستأجر زعران ونقطع طريق مطار الإيعات لأنه هن بيحبوا قطع المطار طريق المطار. حلم قد تحقق بعد طول انتظار، بعد 37 سنة مطار الإيعات صار حقيقة. شكرا لكل مين ساهم بالوصول إلى هذه النقطة وإلى مزيد من المشاريع والنجاح رغم حقد الحاقدين.

أحب دائما أن أطلع إلى نظرة الكتاب العرب إلى لبنان. النظرة تكون مختلفة نوعا ما، لأنه اللي عايش بقلب البلد وعايش تفاصيل مشاكله الصغيرة وتناحراته الطائفية بين الشعوب والقبائل قنابل، إيه والله إني قنابل مش قبائل. فاللي عايش جوا بيكون غير النظرة من برا. مش هناك اليوم اخترنا مقال يتحدث عن لبنان، إنما بلغة من الكتاب العرب، من الكاتب جمال الكشكي، واللي هو طبعا كاتب مقاله بصحيفة الشرق الأوسط. السيد جمال هو رئيس تحرير مجلة الأهرام العربي وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، وأيضا عضو لجنة تحكيم جائزة الصحافة العربية، وله باع طويل بالكتابة وأيضا بالإعلام المسموع. كاتب مقال جميل يتحدث عن لبنان بعنوان متى يعود لبنان إلى دوره الطبيعي؟ والله كلنا عم نسأل هذا السؤال يا أستاذ جمال، وليس فقط أنت، إنما خلينا نعرف شو هو الدور الطبيعي اللي برأيه هو وجد للبنان. طبعا أكيد مش ساحة مستباحة. يبدأ السيد جمال الكشكي المقال: متى تنتهي هذه الرواية؟ ولماذا يتسلل أبطالها إلى مسرح لبنان؟ رواية الغرام والانتقام من أجمل بلد عربي، البلد الذي جلب الحداثة إلى المشرق العربي، من صناعة التأليف والنشر إلى القواميس والموسوعات، إلى الصحافة والفنون والفن.

الفكر، ويمكن كتابة آلاف الأسماء اللبنانية التي أسهمت في تشكيل الوعي العربي الحديث دون تردد. هل نبدأ عند جبران خليل جبران وأمين الريحاني وميخائيل العيمي، ولا نتوقف عند بطرس البستاني ونصيف اليازجي ورواد النهضة العربية؟ وهل نغفل شارل مالك الذي شارك في صياغة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وحسين مروي ومهدي عامل في الفكر والفلسفة؟ وهل نتجاهل شعر سعيد عقل والأخطل الصغير وغناء فيروز وصباح وموسيقى الأخوين رحباني ووديع الصافي؟ أما في السياسة فقد لا يعرف الجيل الحالي فؤاد شهاب وكمال جنبلاط وصائب سلام ورفيق الحريري وعشرات غيرهم. إن لبنان لم يكن مجرد دولة صغيرة على شاطئ المتوسط، فقد كان على الدوام فكرة ثقافة كبرى ومنارة عربية تجاوز تأثيرها حدود الجغرافيا. الجميع مغرم بلبنان إلى حد القتل، فمن الحب ما قتل، يريده لنفسه مرة وينتقم منه مرات، وكأنه أرض اختبار وميدان رماية مفتوح للمتصارعين. فعلى مدى قرن كامل تهب عليه العواصف من كل اتجاه، وكأن جغرافيته الفريدة باتت جزءا من مأساة شعبه العريق. يتابع الأستاذ جمال الكشكي بمقاله: نتفكر كيف سالت أنهار الدم في زمن جمال باشا السفاح، وكيف عرف اللبنانيون على امتداد تاريخهم الحديث القهر والعنف والوصاية، والآن يجدون أنفسهم بين مطرقة إسرائيل وسندان التدخلات الإيرانية، وكأن بلادهم ما زالت أرضا مستباحة تتنازعها القوى الإقليمية لا تريد أن تغادرها إلا بعد أن تحصل على نصيبها من النفوذ والغنيمة. هل حان الوقت لإنهاء الرواية اللبنانية التراجيدية؟ وهل آن الأوان للتخلص من أدران الطائفية والمذهبية، وقد استنزفت الدولة وأضعفت المجتمع ليعيش اللبنانيون على أرضهم دون اختطاف من هذا المحور أو ذاك؟ يقول عالم الاجتماع الألماني ماكس فايبر: إن الدولة هي الجهة الوحيدة التي تحتكر السلاح وتمارس العنف المشروع، ولبنان في حاجة ماسة إلى استعادة هذه القاعدة، بحيث تصبح الدولة وحدها صاحبة القرار والسيادة والسلاح، فلا يبقى في البلاد مركز قوة ينافسها أو يعلو عليها. شاء حظ لبنان أن يقع في شرك الجغرافيا الملتهبة، فكان من أوائل البلدان التي دفعت ثمن الصراع العربي الإسرائيلي، ومنذ إنشاء كيان إسرائيل عام 48 فجأة تدفق إليه اللاجئون الفلسطينيون والحروب المتلاحقة والاجتياحات الإسرائيلية. أصبح لبنان جزءا من معادلة إقليمية معقدة تفوق قدرته على الاحتمال، وفي الوقت نفسه وجد أصحاب المشاريع الإقليمية في تركيبته الطائفية الهشة مدخلا سهلا للتأثير والنفوذ. وكلما أصاب المنطقة اضطراب كان لبنان من أوائل المرشحين لدفع الثمن، وكأنه الخاسر الرخوة في سلسلة الصراعات المتشابكة. هل نستطيع أن نقول أن الدرس قد انتهى، وأن الحرب التي اندلعت منذ 7 من تشرين الأول 2023 لم تعد تحتمل التمدد إلى جبهات جديدة؟ وهل يمكن أن تكون هذه الجولة الدامية هي الأخيرة في مسلسل الحروب الذي أنهك المنطقة لعقود؟ كان الرئيس المصري الراحل أنور السادات يقول: ارفعوا أيديكم عن لبنان، عندما تحولت بعض القوى التي دخلت بدعوى حماية السلم الأهلي إلى قوى وصاية وهيمنة، والآن يبدو النداء أكثر إلحاحا واتساعا: ارفعوا أيديكم عن لبنان وعن سائر دول الإقليم العربي، فالشعوب لم تعد تحتمل دفع أثمان مشاريع الآخرين. لقد كشفت السنوات الأخيرة أن القوى الإقليمية والدولية على اختلاف شعاراتها لا تنظر إلى المنطقة باعتبارها وطنا للشعوب، ومع ذلك
تلوح في الأفق بوادر لحظة عربية جديدة تتشكل بين عدد من القوى الفاعلة في المنطقة، هدفها حماية الأمن القومي العربي واستعادة مفهوم الدولة الوطنية والابتعاد عن الاستقطابات الحادة التي تمزق دول الإقليم. بيختم الأستاذ جمال الكشكي مقاله: إن التجارب أثبتت أن بناء الدول أكثر جدوى من هدمها، وأن التنمية أكثر بقاء من الحروب، وأن المستقبل لا تصنعه الميليشيات ولا مشاريع الهيمنة، إنما تصنعه الدول المستقرة القادرة على حماية مواطنيها وصيانة مصالحها. ويبقى السؤال معلقا: متى تنتهي هذه الرواية الفادحة؟ ومتى يعود لبنان إلى دوره الطبيعي منارة للثقافة والفكر والإبداع؟ ومتى ينتهي لبنان الساحة إلى لبنان الوطن؟ لبنان الذي أعطى العرب الشعر والموسيقى والفكر والصحافة والنهضة يستحق أن يعيش وأن يكتب فصله القادم بيد أبنائه الأذكياء، وأن يعود كما كان دائما وطنا للحياة وجسرا للثقافة وليس أرضا لاختيار القتلة. والحق أقول: فلتنسوا لبنان قليلا.

مشكورة سيد جمال على هذا المقال وعلى هذه النظرة الموضوعية إلى لبنان الرسالة ولبنان محطة المنارة الثقافية التي كان لها صولات وجولات في عالم القراءة والكتابة والعلم والفن والأدب وأصبحت الآن مرتعا للعصابات والميليشيات بفضل إيران وجماعاتها. وما فينا ننسى أنه للأسف كمان نظامكم سيد جمال كان له أيام جمال عبد الناصر دور بهذه الأضحية التي قدمت من خلال اتفاق القاهرة المشؤوم عام 69 والذي استباح لبنان عن طريق الميليشيات الفلسطينية. بس ماشي الحال، خلينا ناخذ الدعم وناخذ الشعار الآخر للرئيس السادات: ارفعوا أيديكم عن لبنان ليعود منارة لا ساحة.

بالفقرة الأخيرة لليوم رح أتجاوز كل العناوين والهاشتاجات المتعلقة بالصواريخ المتبادلة، وشكرا إيران الوفاء، ونحن سادة عند الولي الفقيه، واللهم اضرب الظالمين بالظالمين. لأنه مثل ما قلنا اخترنا يعني جمعنا على مجموع واحد بعض التغريدات من المحبين يلي كانوا مبسوطين جدا، طبعا العكس تماما من افتتاح مطار الليعات. اخترنا صوت عاقل وباقي التغريدات من المجانين. خلينا نطلع على أفكارهم ومخيلتهم الواسعة عن شو مفكرين مطار الليعات هو. هل هو مؤامرة على البلد؟ التغريد العائلة الوحيدة اخترتها من زميلتنا العزيزة سحر الخطيب يلي اختصرت الأمر، قالت لك لسان المحور: فتح مطار الليعات دليل طائفية، فتح حرب باسم المرشد دليل العلمانية للمبتدئين، مبروك مطار الليعات. هيدا المختصر المفيد، انه مطار بعكار فهذا دليل طائفية، اما انه نفتح حروب باسم فخاد المرشد فهيدي طبعا دليل العلمانية ودليل على انه الطبيعي، طبيعي جدا انه واحد يفتح حرب كرمال الاخرين. نروح بقى للحشاشين والممتعدين والبرتقاليين وكل هالبضاعة الفيزدة هيدي، نشوف شو كتبوا ونضحك عليهم. نحن بناخد شو بيكتبوا لحتى نضحك عليهم، ما أني مسخرة بالنسبة لنا. بلش بموقع، موقع من المواقع الأخبارية تبعيتهم يلي اسمه ليبناناو، يعني قال عم يفتتحوا مطار والدنيا حرب، عم يفتتحوا مطار وفي ملايين المواطنين يلي نسحين، عم يفتتحوا مطار ومبارح بعدهم عم يشحدوا من دول العالم، عم يفتتحوا مطار بآخر الدنيا كرمال 5 رحلات تجارية يومية، عم يفتتحوا مطار أنجأ بوظف 100 شخص مقابل ملايين التكاليف، يلي بده افتتاح هو عقليتهم. شكرا شكرا على المحبة يا موقع ليبناناو، عن جد انه معقول انتوا عم تفتحوا مطار والدنيا حرب؟ لازم نحن نسكر البلد، يعني نسكر المدارس، نسكر البلد، نقعد كلنا ننطم نلطم أو نروح نتفاخر بالصواريخ التنك الإيراني، ساعتها منكون مشين تمام. ولعلمك بس التافه، المغلى التافه يلي كتب الخبرية أو الخبر أنه المطار بوظف الألاف مش 100 شخص ومش 5 رحلات تجارية، في خطوط مدنية كلها عم تفتح تباعا. معلش بدنا نقهركم نقلكم هذه الحقيقة، فأبكوا بترتاحوا ماشي الحال، يعني بكوا الطموا بترتاحوا مثل العادة. أول أبواق الحشاشين يلي انطلقت لحتى تشيطن قصة المطار كانت الفاشينيستاز الإعلامية سحر غدار. غدار بغدرة المعتاد قال عم يحضروا مطار الليعات لينضرب مطار بيروت، كل شي بيخدم الإسرائيلي راكدين حتى يعملوه. شو هالخيال الواسع لك يا سحر، شو هالغدر الكبير هيدا، بعدين اسمه مطار رئيس الشهيد رفيق الحريري اللي قتلتوه انتو، اللي قتلتوه يعني مشان صعب عليك تلفزية، اسمه مطار الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وهيدا اسمه مطار رئيس الشهيد رنيه معوض اللي كمان محوركم قتلوا. هلا هيك طلع معك انه هو عم يفتتحوا المطار كرمال يكون قاعدة عسكرية وكرمال يكون بديل لمطار الرئيس رفيق الحريري، مش انه يعادي يكون عندنا مطار تاني، هيك كل شيء بيخدم الامريكي رجدين مش بيخدمنا نحن اللبنانية. الله يشفيكي والله، شو بدي لك، الله يشفيكي يعني.

هلا بنفهم غدار وغدرة الطبيعي يعني انه مواصفه بمحور قدرت تقبض منه بدت تشيطن على المطار، بس مثلا عندك بعض ابناء جامعتنا، بعض ابناء بني جلدتنا يلي دايرين بمحور الحشاشين، منهم مثلا محامي اسمه غزوه عويق كتبت عم تقول عم تحذرنا، قال لما بتشوف السفير الامريكي بافتتاح مطار القليعات اذا كان دماغك ملكك رح تفهم فورا مين كان معرقل وليش سهل هلا المشروع. هيدا اذا كان دماغك ملكك، اما اذا كان دماغك مش ملكك فمش رح تكتشف. تعرفوا نحن هيك شغلات عميقه، لا نحن ناس بسيطين ما بنعرفها، بس امثال جماعتنا يلي بيدوروا بفلك الحشاشين المتأيرين هودي اللي بيفهموا هني كل خبايا الامور. والله إذا كان دماغك ملكك بتعرفي مين اللي كان معطل، وبتعرفي إنه المطار اشتغل لما سقط نظام الأسد ولما راح زميرتكم، فهيك المطار اشتغل، وإلا ما كان حيشتغل كان حيضل معرقل بحياته. هيدا إذا كان دماغك ملكك مش ملك الحشاشين يا سيدي غزوة. والله العظيم محامية ومتعلمة وكافي أخ، والله بفهم بتدوروا بفلك إيران وبتعبدوا إيران، بس كونوا منطقيين شوي. بنت المنطقة أنت، بدل ما تكوني فرحانة إنه في مشروع ده طال انتظاره تم افتتاحه كمان بدك تشيطني. عمر النشابي أحد أبرز الكذابين الأبواق بالمحور اللي هو مفترض كاتب بجريدة الأخبار السوداء، سأل عن طريق كتاباته قال لك هل افتتاح مطار القليعات مطلب أمريكي تمهيدا لتدمير الضاحية الجنوبية لبيروت؟ رأى حريشك ولا عمر شو كنت ضارب انت وقت اللي كتبت هيدا؟ شو خاص هاي بهاي مطار القلاعات لضرب الضاحية؟ شو العلاقة اساسا؟ لو ما ترامبو حاجة بعمر ترامب كان المطار مضروب من زمان، يعني بفضلكم، بفضل حمقات وتيسانات الاسناد طبعا. شفتوا المؤامرة، اكتشف المؤامرة عمر الشيبي، يعني كشف المؤامرة وقال لك انه افتتاح مطار القلاعات هو مطلب امريكي، هل هيدا تمهيد لضرب الضاحية؟ لا مش تمهيد، ضرب الضاحية عم بيصير لانه انتو اخليتوا بالاتفاق اللي صار انه الضاحية مقابل شمال فلسطين. منروح كمان انا منقيكم هيك كنت، اما بدنا نضحك عليه هودي مسخرة، هيدا محور المسخرة والله، مش بس محور الحشاشي، محور الضحك. عندك واحد من أبواقهم كمان شو اسمه فادي حدرش، يعني شوفوا قدام مهتمين، ما بدك واحد يقول مبروك، ما بدك واحد يقول والله هذا مشروع للبنان لازم نتخطى الأمور الفئوية والطائفية لا لا لا أبدا، كلياتهم نفس التفاهة. فادي حدرش كتب قائلا افتتاح مطار القليعات ليس إلا خطوة في مسار التطبيع الذي يسعى إليه أجراء إبستين وترامب ونتنياهو في لبنان، جوزيف عون ورواف سلام، فهو ليس للبنانيين بل للإسرائيليين القادمين من تل أبيب، وأجر اللبنانيين أجر اللبنانيين فوق راسهم. يا ويلي شفتوا المؤامرة، هذا كشف اسا المؤامرة الأكبر، قال لك هذا المطار مش مفتتح للبنانيين، هذا مفتتح للإسرائيليين لأنه هيك جماعة إبستين هيك بدهم، واللي عم ينفذوا الخطة الأمريكية المؤامرة الأمريكية الصهيونية الصهيونية أمريكية داعش إمبريالية. ليه ما بتكتب أفلام يا فادي؟ أنت راسك فاضي بالمرة يا فادي. ولو كل هيدا الحقد لأنه عكار فتح فيها مطار، أنه دايما أنتوا بكم بس عكار كل التضحية، ممنوع يكون فيها مشروع إيجابي؟ لا طولوا بيكم، لسه جاي القطار وجاي أنابيب النفط، لسه بكم جنوا كتير لسه. آخر التغريدات فمنخدها من جماعة البرتقاليين هالمرة، جورج حرب قال لك هنيئا لعكار، نيح حد قال هنيئا يعني، لكن ألا تعتقدون أن مطار حامات البترون كان سيكون خيأ؟ كان سيكون، ما بتزبط هيدي الجملة باللغة العربية، طب اكتب بالعامي إذا ما بتعرف تنبر تكتب بالفصحى، اكتب بالعامي، كان سيكون خيارا أكثر استراتيجية وأكثر فائدة للشعب اللبناني بحكم موقعه الجغرافي. طبعا الأستاذ اخذها طائفية انه افتتحتوا بمنطقة سنية، طب ما افتحوا لنا مطار المنطقة المسيحية. ها
هلا بحب اشرك سيد جورج، هلا بما انه قلت هنيئا، يعني مطار حميد عم يجري العمل عليه، يعني كلها اشهر قليله وسنشهد حفل الافتتاح، ولسه في مطار اخر كمان اخواتنا الدروز كانوا عم يتسالوا عن مطار بعدران العسكري، كمان هيدا جاي دوره، فتفائلوا بالخير. يعني الخطوه البدايه كانت مقله لعاد، بعدين في حميد وفي بعدران، حاجه اخدينا طائفيه بقى، مش كل ما فتحنا مشروع بمكان لازم نفتتح مشاريع مقابله ستة وستة مكرر. تحرروا من هذه العقليه المريضه، المطار لكل اللبنانيين، المرفأ لكل اللبنانيين، مرافق الدولة لكل اللبنانيين وليست لفئة دون الأخرى. فهمنا الحشاشين مقهورين انه ما عادوا مسيطرين على المطار وما عادوا قادرين يلهطوا منه ويهربوا منه ويقطعوا طريقه ويبتزوا فيه اللبنانيين، بس انتوا شو وضعكم؟

هيدي عينة يا أصدقاء عما كتب يوم السبت والأحد بموضوع مطار للإيعات الممتعدين، لطميات عديدة وكثير من الكلام سيل على هذا الموضوع، عبر عنه بهذه الطريقة المليانة بالحقد، المليئة بالانقسام الطائفي، المليئة بالبغض. بدل ما يكون افتتاح مطار أو افتتاح مشروع هو خطوة جامعة لكل اللبنانيين، إن مع كل شيء نحن مختلفين، الشغل الوحيد المتفقين عليها أنه نبقى مختلفين. فمعلش موتوا بغيظكم، هذا أول الغيث قطرة، أول الغيث للإيعات، والمشاريع قادمة إن شاء الله طالما عنا سلطة أو عنا ناس موجودين بالدولة حاليا يؤمنون بمبدأ الإنماء المتوازن ويحققون ما يعدون به، ليس فقط وعود خلبية أو وعود عرقوبية تبقى انتخابية. ومرة جديدة شكرا لكل مين ساهم بافتتاح هذا المشروع من بعد طول انتظار. أما الممتعدين فوالله نحن مبسوطين لما منشوفكن هالقد منقهرين، قاتلكم القهر. ختام المحطات الفنية اليوم ختامها مسك، أغنية مفترك تكون لفضل شاكر بس رح نسمعها بصوت ابنه محمد فضل شاكر الغالي ابن الغالي وسعد المجرد، القمر ديالي. الأغنية من كلمات وألحان جمانة جمال وتوزيع حسام الصعبي، وأساسا لما بتسمعوها بتحسوا فيها روح فضل شاكر.

جميل الأغنية من سعد المجرد ومحمد فضل شاكر. يعني بهاليوم صرت نادر لحتى تسمع أصدار جديد بينسمع يعني. من رداءة اختيارات الفنانين حتى فنانين الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ ال

والله للأمانة أنا لما بكون الحلقة عندي محصورة هيك بكام موضوع خلص حطهم براسي وإني بدي أحكي فيهم بيكون أريح بكتير، أفضل ما أكون متشعب بكتير من العناوين والمواضيع، لا بيعود أنا فيني استرسل بيقل الكلام والشرح، ولا بيعود حضركم فيكم تابعوا بكل دقة. فهيك أزبط اليوم، حصلناها بموضوعين ثلاثة، بكرة منتابع زي الأحداث مستمرة وحرب الأعداء ماشي، الله يدب البلاء.

هلا هيدا لبنان الجديد اللي بدك ايه؟ ايه هيدا لبنان الجديد اللي بدنا ايه؟ هيدا بدنا لبنان المشاريع. لبنان محل ما في سلام في مشاريع ومطار، بينما محل في سلاح فسلاح ما بيحمي بيجيب خراب ودمار. بدنا هيك المسؤولين بالدولة يكونوا عم يعبروا عن صوت الشعب ويطلعوا يرفضوا أي تدخلات وتحويل البلد لساحة مستباحة ويردوا على كل الأقزام يلي عم يتطاولوا علينا ويقولوا لهم لهون وبس، طريق التحرير بدأ وسيصل إلى منتهاه السعيد رغما عن أنفكم.

هيك المفروض. انت اذا بدك بلدك يكون قراره من زيته ويكون هو صاحب القرار وهو صاحب قرار الحرب والسلام وقرار التفاوض ويكون عميس على بناء المشاريع وجذب الاستثمارات، هيك انت عميل صهيوني متآمر من محور إبستين، ما هيك مسمينه محور مفغزة الرضيع عصر بنسمينه محور إبستين، محور متعة. ملا عقم بالتفكير زرعوا. انت اذا بدك مصلحة بلدك ومصلحة شعبك فانت متآمر، انت عميل، لازم تبعث شعبك على القتل على الموت، لازم تشوف شعبك اشلاء، لازم تكون مبسوط، بتكون بطل. هيدا التفكير الاهطل يلي زرعوا برؤوس الكافرين واليوم عم يشوفونا عم نتحرر منه بعد كل هالمعركة التي خضناها منذ سنوات طوال.

مشوارنا الصباحي بحلقة اليوم التنين من تريبولي لايف بكون وصل لنهايته. أتمنى تكون قضيتوا معنا وقت ممتع مثل ما بتمنى لكم بقية نهار سعيد ونشيط جميعا وين ما كنتوا عم تسمعوا تريبولي اف ام شبكة إذاعة طرابلس إن كنتوا بلبنان أو خارج لبنان. الموعد يتجدد في الغد إن شاء الله بحلقة جديدة وخبريات جديدة مع تريبولي لايف. من هلا لوقت ما بين الغد أتمنى لكم الخير والعافية والأمان جميعا. ونرجع بالختام بنقول لسيد عراقزي وبقبقائي سيد عجي سيد بقبقائي اجي بكن يا سدوا بوجكن وتأدبوا وأنتم تخاطبون الدولة اللبنانية بمسؤولية. قاتلكم الله، لقد ملأتم بلادنا قيحا وميليشيات. نلتقي في الغد إن شاء الله، دمتم بخير وأسعد الله صباح الأحرار.

0: تريبولي اف ام صباحكن ورد.
1: اسمعني منيح وركز معي، الامتحانات قربت ونحن ناطرينك بالمخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس. المخيم الترفيهي باللاس بيرلاس ناطرينك هنقضي احلى صيف، ركز على درسك ودروس منيح، يلا قوم على الدرس.
2: المخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس 70-037-222 أو 71-027-222. حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت، نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.

0: البيت اللبناني، البيت بيتك.
1: New Spring and Summer Collection in a new promotion now at Portobello. Portobello for women and men, for classic and casual wear. Portobello, الموضة الأرقى والأجمل، السعر الأوفر والأفضل. Portobello لعروض مستمرة متميزة ومتنوعة وحسومات استثنائية. Portobello إشارة عزمة تجاه التل مقابل بنك عودة، المواقف مؤمنة. Portobello ما حدا مثله.
2: Tripoli FM، منذ أن بدأنا لم نغب يوما. لحظات حقيقية تبعث فينا الدفء والأمل، نشرق كل يوم لنعلن صباحا جديدا. ننقل لك الحدث بالصوت لتكتمل عندك الصورة.

0: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستدير البيستاشيو 06-22-22-08 و 81-22-22-08
1: شو طيب؟
2: لما نقول الأمين يعني عم نحكي عن اللقمة الطيبة لنح لنح لنح لنح لنح لنح لنح لنح لنح لنح لنحفرت بقلوبنا من سنين، وبفضل ثقتكن بعدنا مكملين بتقديم أجود أصناف المأكولات من المشاوي الفاست فود والمناسف يلي بتليق بمناسباتكن. والفروج عند الأمين غير مشاوي وسناك الأمين، فرع أول طرابلس القبي سكة الشمال مقابل تمثال الجيش، فرع تاني طرابلس القبي مفرق مستشفى الحكومي الريفا، ديليفري 06-380-150 أو 151، 03-18-48-66 و 03-76-04-70.

0: أورك أمبر صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها مش إجباري. هيدا هيدا هيدا هيدا هيدا هيدا هيدا هيدا هيدا هيدا هيدا اختياري. أورك أمبر معطرات بيت جو وفرش ومعطر شعر للسيارة، معطر تعليق ورش. أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك، مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب، وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أورك أمبر تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
1: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة صار لازم يصير عندكن عنوان واحد، شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي، طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي، هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات، وبترضي كل الأزواج. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255.
2: من أجيال وعبر الزمان لجودة عنوان، ودنا منتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلها إلا اسم واحد، علم الدين.
1: مطعم قصر الأمراء سير الضنية، اسم عريق بالكرم، بيجمع الأصالة والعراءة والفخامة. مطعم قصر الأمراء أشهى المأكولات الشرقية والغربية، المشاوي على أنواعها وعشرات الأصناف من المزات والمقبلات اللبنانية. كافي الأمراء جلسة هنية وأرجيلة عرمرمية بأحضان الطبيعة الخلابة، أفخم صالة أعراس لاستقبال كافة مناسباتكم السعيدة، ومدينة ألعاب الأطفال لحتى الكل يكون مرتاح. أهلا وسهلا بكم بمطعم قصر الأمراء سير الضنية، 03-65-40-77 أو 76-65-40-77. ولا تعرفونا أكثر، زوروا صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام. دحني جيم، نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. دحني جيم، جيم جيم جيم جيم جيم جيم جيم جيم جيم جيم فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. دحني جيم، طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء، 03-71-78-83 أو 03-13-20-55.

0: اسمعني منيح وركز معي، الامتحانات قربت ونحن ناطرينك بالمخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس. المخيم الترفيهي باللاس بيرلاس ناطرينك، هنقضي أحلى صيف، ركز على درسك ودروس منيح، يلا قوم على الدرس.
1: المخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس 70-037-222 أو 71-027-222. صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة، خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير، عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية، فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية، الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عبد الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.

ولا عمره اختلف الاحساس. كنا نقعد بالساعات نحكي وكان يسرقنا الوقت. لو بلش لك خبريات مش رح خلص قد ما اشتقت.

0: رجع بالتاني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستدير بيستاشيو 06 22 22 08 و 81 22

0: بأحلى موقع بالضنية مطل على الطبيعة الغنية، مطعم دار المياس، تجربة لا تنسى لأطيب ناس. دار المياس خدمة 5 نجوم، بيبلش من الترويقة البلدية، ترويقة الضيعة الأصلية، والغداء أو العشاء عشاء المشاوي والمناسف والأطباق مع تشكيلة واسعة من الميزات اللبنانية الشهية، بالإضافة لأشهى الأطباق الغربية والفاست فود. وكيدز أريا مجهزة بأحدث الألعاب للولاد. مطعم دار المياس، بخعون الضنية، الطريق العام بعد مبنى البلدية. ديليفري سريع واصل لعندك. 76 40 30 50.
1: رجال انت وجاي جبلنا معك هالكم غرض.
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
1: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما، وكل يوم في مفاجآت جديدة.
1: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوزمول، طرابلس، الضم والفرز،
1: بهر العين، الكورة، الطريق العام، وابو سمرة، ساحة سعدون.
2: راد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، لهوات وعشاء سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي ام اكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسي وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشبابلكية. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد الميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا. 03 8

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات وبترضي كل الأزواج. دوزاف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج بقلب المدينة، والمدينة بقلني بقلني بقلني بقلني بقلني بقلني بقلني بقلني بقلني بقلني بقلني بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرم رمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج، طرابلس التل، مقابل الاب سي، درج التل، 03-548-48-45.

0: اسمعني منيح وركز معي، الامتحانات قربت ونحن ناطرينك بالمخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس. المخيم الترفيهي باللاس بيرلاس ناطرينك، هنقضي أحلى صيف. ركز على درسك ودروس منيح، يلا قوم على الدرس.
1: المخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس 70-037-222 أو 71-027-222. حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت، نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.

0: البيت اللبناني، البيت بيتك.
1: New Spring and Summer Collection in a new promotion now at Portobello. Portobello for women and men, for classic and casual wear. Portobello, الموضة الأرقى والأجمل، السعر الأوفر والأفضل. Portobello لعروض مستمرة متميزة ومتنوعة وحسومات استثنائية. Portobello إشارة عزمة تجاه التل مقابل بنك عودة، المواقف مؤمنة. Portobello ما حدا مثله.

0: على هواكم.
1: سبعة وتسعين فاصل تسعة ومية واحد فاصل خمسة FM ستيريو.

0: أعودك.
1: أرك أمبر، صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها، مش إجباري، هيدا اختياري. أرك أمبر، معطرات بيت، جو وفرش ومعطر شعر، للسيارة معطر تعليق ورش. أما العناية، صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك، مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط، بين الأرداف، الكواع والركب، وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أورك أمبر، تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
2: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة، صار لازم يصير عندكن عنوان واحد: شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي، طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي، هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات، وبترضي كل الأزواج. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255.
2: من أجيال وعبر الزمان للجودة عنوان، وبمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا إلا اسم واحد، علم الدين.
1: مطعم قصر الأمراء سير الضنية، اسم عريق بالكرم، بيجمع الأصالة والعراءة والفخامة. مطعم قصر الأمراء أشهى المأكولات الشرقية والغربية، المشاوي على أنواعها وعشرات الأصناف من المزات والمقبلات اللبنانية. كافي الأمراء جلسة هنية وأرجيلة عرمرمية بأحضان الطبيعة الخلابة، أفخم صالة أعراس لاستقبال كافة مناسباتكم السعيدة، ومدينة ألعاب للأطفال لحتى الكل يكون مرتاح. أهلا وسهلا بكم بمطعم قصر الأمراء سير الضنية، 03-65-40-77 أو 76-65-40-77. ولا تعرفونا أكثر، زوروا صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام. دحنة جيم، نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. دحنة جيم فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. دحنة جيم، طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء، 03-71-78-83 أو 03-13-20-75.

0: اسمعني منيح وركز معي، الامتحانات قربت ونحن ناطرينك بالمخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس. المخيم الترفيهي باللاس بيرلاس ناطرينك هنقضي أحلى صيف، ركز على درسك ودروس منيح، يلا قوم على الدرس.
1: المخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس 70-037-222 أو 71-027-222. صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة، خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير، عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية، فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية، الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عب الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.

0: بالتن.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستدير بيستاشيو 06 22 22 08 و 81 22 22.

0: بأحلى موقع ضمنية مطل على الطبيعة الغنية، مطعم دار المياس، تجربة لا تنسى لأطيب ناس. دار المياس خدمة 5 نجوم، بيبلش من الترويقة البلدية، ترويقة الضيعة الأصلية، والغداء أو العشاء، عشاء المشاوي والمناسف والأطباق مع تشكيلة واسعة من الميزات اللبنانية الشهية، بالإضافة لأشهى الأطباق الغربية والفاست فود. وكيدز آريا مجهزة بأحدث الألعاب للولاد. مطعم دار المياس، بخعون الضنية، الطريق العام بعد مبنى البلدية. ديليفري سريع واصل لعندك. 76 40 30 50.
1: رجال انت وجاية جبلنا معك هالكم غرض.
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
1: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما وكل يوم في مفاجآت جديدة.
1: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوز مول، طرابلس، الضم والفرز،
1: بحر العين، الكورة، الطريق العام، وابو سمرة، ساحة سعدون.
2: راد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي أغا، لهوات وعشاء سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي أم أكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتين كلاب باي عبودي أغا هلأ بيقدم لكم أجمل جلسة وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد ميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا. 03 957 6

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات، وبترضي كل الأزواج. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافيه الدرج بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافيه الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرمرمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافيه الدرج، طرابلس التل، مقابل الأبي سي، درج التل، 03-548-48-45.

0: اسمعني منيح وركز معي، الامتحانات قربت ونحن ناطرينك بالمخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس. المخيم الترفيهي باللاس بيرلاس ناطرينك هنقضي أحلى صيف، ركز على درسك ودروس منيح، يلا قوم على الدرس.
1: المخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس 70-037-222 أو 71-027-222. حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت، نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.

0: البيت اللبناني، البيت بيتك.
1: New Spring and Summer Collection in a new promotion now at Portobello. Portobello for women and men, for classic and casual wear. Portobello, الموضة الأرقى والأجمل، السعر الأوفر والأفضل. Portobello لعروض مستمرة متميزة ومتنوعة وحسومات استثنائية. Portobello إشارة عزمة تجاه التل مقابل بنك عودة، المواقف مؤمنة. Portobello ما حدا مثله.
2: على هواكم
3: سبعة وتسعين فاصل تسعة ومية واحد فاصل خمسة FM ستيريو.

0: لما نقول الأمين يعني عم نحكي عن اللقمة الطيبة اللي انحفرت بقلوبنا من سنين، وبفضل ثقتكم بعدنا مكملين بتقديم أجود أصناف المأكولات من المشاوي، الفاست فود والمناسف يلي بتليق بمناسباتكم. والفروج عند الأمين غير. مشاوي وسناك الأمين، فرع أول طرابلس القبي سكة الشمال مقابل تمثال الجيش، فرع تاني طرابلس القبي مفرق مستشفى الحكومي الريفا. ديليفري 06-380-150 أو 151، 03-18-48-66 و 03-76-04-70.
1: إذاعة طرابلس
2: كول على طول،
1: تريبولي اف ام
2: كول على طول.

0: أرك أمبر، صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها، مش إجباري، هيدا اختياري. أرك أمبر، معطرات بيت، جو وفرش ومعطر شعر، للسيارة معطر تعليق ورش. أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك، مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط، بين الأرداف، الكواع والركب، وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أرك أمبر، تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أرك أمبر على السوشيال ميديا.
1: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة، صار لازم يصير عندكن عنوان واحد: شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي، طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي، هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات، وبترضي كل الأزواج. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255.
2: من أجيال وعبر الزمان للجودة عنوان، وبمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا إلا اسم واحد، علم الدين.
1: مطعم قصر الأمراء سير الضنية، اسم عريق بالكرم، بيجمع الأصالة والعراءة والفخامة. مطعم قصر الأمراء أشهى المأكولات الشرقية والغربية، المشاوي على أنواعها وعشرات الأصناف من المزات والمقبلات اللبنانية. كافي الأمراء جلسة هنية وأرجيلة عرمرمية بأحضان الطبيعة الخلابة، أفخم صالة أعراس لاستقبال كافة مناسباتكم السعيدة، ومدينة ألعاب الأطفال لحتى الكل يكون مرتاح. أهلا وسهلا بكم بمطعم قصر الأمراء سير الضنية، 03-65-40-77 أو 76-65-40-77. ولا تعرفونا أكثر، زوروا صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام. دحنة جيم، نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. دحنة جيم فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. دحنة جيم، طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء، 03-71-78-83 أو 03-13-20-55.

0: اسمعني منيح وركز معي، الامتحانات قربت ونحن ناطرينك بالمخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس. المخيم الترفيهي باللاس بيرلاس ناطرينك هنقضي أحلى صيف، ركز على درسك ودروس منيح، يلا قوم على الدرس.
1: المخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس 70-037-222 أو 71-027-222. صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة، خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير، عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية، فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية، الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عب الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.

0: بترجع بتتني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس المينا مستدير بيستاشيو 06 22 22 08 و 81 22 22.

0: بأحلى موقع بالضنية مطل على الطبيعة الغنية، مطعم دار المياس، تجربة لا تنسى لأطيب ناس. دار المياس خدمة 5 نجوم، بيبلش من الترويقة البلدية، ترويقة الضيعة الأصلية، والغداء أو العشاء، عش هالمشاوي والمناسف والأطباق مع تشكيلة واسعة من الميزات اللبنانية الشهية، بالإضافة لأش هالأطباق الغربية والفاست فود. وكيدز أريا مجهزة بأحدث الألعاب للولاد. مطعم دار المياس، بخعون الضنية، الطريق العام بعد مبنى البلدية. ديليفري سريع واصل لعندك. 76 40 30 50.
1: رجال انت وجاي جبلنا معك هالكم غرض،
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
1: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما، وكل يوم في مفاجآت جديدة.
1: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوز مول، طرابلس، الضم والفرز،
1: بحر العين، الكورة، الطريق العام، وابو سمرة، ساحة سعدون.
2: راد باور كارتينج كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي آغا، لهواة وعشاء سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي ام اكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسة وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد الميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا. 03 957

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات وبترضي كل الأزواج. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرم رمية، تنبكو معسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج، طرابلس التل، مقابل الابي سي، درج التل، 03-548-48-45.

0: اسمعني منيح وركز معي، الامتحانات قربت ونحن ناطرينك بالمخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس. المخيم الترفيهي باللاس بيرلاس ناطرينك تنقضي أحلى صيف، ركز على درسك ودروس منيح، يلا قوم على الدرس.
1: المخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس 70-037-222 أو 71-027-222. حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت، نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.

0: البيت اللبناني، البيت بيتك.
1: New Spring and Summer Collection in a new promotion now at Portobello. Portobello for women and men, for classic and casual wear. Portobello, الموضة الأرقى والأجمل، السعر الأوفر والأفضل. Portobello لعروض مستمرة متميزة ومتنوعة وحسومات استثنائية. Portobello إشارة عزمة تجاه التل مقابل بنك عودة، المواقف مؤمنة. Portobello ما حدا مثله.

0: على هواكم.
1: سبعة وتسعين فاصل تسعة ومية واحد فاصل خمسة FM.

0: أمبر، صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها مش إجباري، هيدا اختياري. أورك أمبر، معطرات بيت، جو وفرش ومعطر شعر، للسيارة معطر تعليق ورش، أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشبة مع المسك، مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب، وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أورك أمبر، تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
1: إذا بعدكن عم تدوروا على اللقمة الطيبة، صار لازم يصير عندكن عنوان واحد: شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي، طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي، هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات، وبترضي كل الأزواج. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255.
2: من أجيال وعبر الزمان لجودة عنوان، وبمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا إلا اسم واحد، علم الدين.
1: مطعم قصر الأمراء سير الضنية، اسم عريق بالكرم، بيجمع الأصالة والعراءة والفخامة. مطعم قصر الأمراء أشهى المأكولات الشرقية والغربية، المشاوي على أنواعها وعشرات الأصناف من الميزات والمقبلات اللبنانية. كافي الأمراء جلسة هنية وأرجيلة عرمرمية بأحضان الطبيعة الخلابة، أفخم صالة أعراس لاستقبال كافة مناسباتكم السعيدة، ومدينة ألعاب الأطفال لحتى الكل يكون مرتاح. أهلا وسهلا بكم بمطعم قصر الأمراء سير الضنية، 03-65-40-77 أو 76-65-40-77. ولا تعرفونا أكثر، زوروا صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.

0: اسمعني منيح وركز معي، الامتحانات قربت ونحن ناطرينك بالمخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس. المخيم الترفيهي باللاس بيرلاس ناطرينك، هنقضي أحلى صيف، ركز على درسك ودروس منيح، يلا قوم على الدرس.
1: المخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس 70-037-222 أو 71-027-222. صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة، خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير، عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية، فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية، الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عبد الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.

ولا عمري ما جبت سيرته غير بخير. ياللي ما عمري شرحته سايبه يغلط براحته، مع اني اقدر

ما فيكي على بعدي ما فيكي، ولا بقدر يا حياتي جفيكي. نزع اليوم

بيستاشيو تشيكن طرابلس المينا مستديرة بيستاشيو 06 22 22 08 و 81 22 22

0: بأحلى موقع بالضنية، مطل على الطبيعة الغنية، مطعم دار المياس، تجربة لا تنسى لأطيب ناس. دار المياس خدمة 5 نجوم، بيبلش من الترويقة البلدية، ترويقة الضيعة الأصلية، والغداء أو العشاء، عشاء المشاوي والمناسف والأطباق مع تشكيلة واسعة من الميزات اللبنانية الشهية، بالإضافة لأشهى الأطباق الغربية والفاست فود. وكيدز آريا مجهزة بأحدث الألعاب للولاد. مطعم دار المياس، بخعون الضنية، الطريق العام بعد مبنى البلدية. ديليفري سريع واصل لعندك. 76 40 30 50.
1: رجال انت وجاية جبلنا معك هالكم غرض.
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
1: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما، وكل يوم في مفاجآت جديدة.
1: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوز مول، طرابلس، الضم والفرز،
1: بحر العين، الكورة، الطريق العام، وابو سمرة، ساحة سعدون.
2: راد باور كارتينج كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي أغا، لهوات وعشاء سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي ام اكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي أغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسة وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي أغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد ميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي أغا. 03

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات وبترضي كل الأزواج. دوزاف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرم رمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج، طرابلس التل، مقابل الأبي سي، درج التل، 03-548-48-45.

0: اسمعني منيح وركز معي، الامتحانات قربت ونحن ناطرينك بالمخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس. المخيم الترفيهي باللاس بيرلاس ناطرينك هنقضي أحلى صيف، ركز على درسك ودروس منيح، يلا قوم على الدرس.
1: المخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس 70-037-222 أو 71-027-222. حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت، نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.

0: البيت اللبناني، البيت بيتك.
1: New Spring and Summer Collection in a new promotion now at Portobello. Portobello for women and men, for classic and casual wear. Portobello, الموضة الأرقى والأجمل، السعر الأوفر والأفضل. Portobello لعروض مستمرة متميزة ومتنوعة وحسومات استثنائية. Portobello إشارة عزمة تجاه التل مقابل بنك عودة، المواقف مؤمنة. Portobello ما حدا مثله.

لما نقول الأمين يعني عم نحكي عن اللقمة الطيبة اللي انحفرت بقلوبنا من سنين، وبفضل ثقتكم بعدنا مكملين بتقديم أجود أصناف المأكولات من المشاوي، الفاست فود والمناسف يلي بتليق بمناسباتكم. والفروج عند الأمين غير. مشاوي وسناك الأمين، فرع أول طرابلس القبي سكة الشمال مقابل تمثال الجيش، فرع تاني طرابلس القبي مفرق مستشفى الحكومة الريفا. ديليفري 06-380-150 أو 151، 03-18-48-66 و 03-76-04-70.

0: أورك أمبر، صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها، مش إجباري، هيدا اختياري. أورك أمبر، معطرات بيت، جو وفرش ومعطر شعر، للسيارة معطر تعليق ورش، أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك، مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط، بين الأرداف، الكواع والركب، وكريم تشققات ولوشن وغيرون كتير. أورك أمبر، تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
1: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة، صار لازم يصير عندكن عنوان واحد: شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي، طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي، هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات، وبترضي كل الأزواج. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255.
2: من أجيال وعبر الزمان للجودة عنوان، وبمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا اسم واحد، علم الدين.
1: مطعم قصر الأمراء سير الضنية، اسم عريق بالكرم، بيجمع الأصالة والعراقة والفخامة. مطعم قصر الأمراء أشهل مأكولات الشرقية والغربية، المشاوي على أنواعها وعشرات الأصناف من المزات والمقبلات اللبنانية. كافي الأمراء جلسة هنية وأرجيلة عرمرمية بأحضان الطبيعة الخلابة، أفخم صالة أعراس لاستقبال كافة مناسباتكم السعيدة، ومدينة ألعاب للأطفال لحتى الكل يكون مرتاح. أهلا وسهلا بكم بمطعم قصر الأمراء سير الضنية، 03-65-40-77 أو 76-65-40-77. ولا تعرفونا أكثر، زوروا صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام. دحني جيم، نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. دحني جيم فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. دحني جيم، طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء، 03-71-78-83 أو 03-13-20-50.

0: اسمعني منيح وركز معي، الامتحانات قربت ونحن ناطرينك بالمخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس. مخيم الترفيهي باللاس بيرلاس ناطرينك، هنقضي أحلى صيف. ركز على درسك ودروس منيح، يلا قوم على الدرس.
1: المخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس 70-037-222 أو 71-027-222. صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة، خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير، عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية، فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية، الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عب الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.

بيستاشيو تشيكن طرابلس المينا مستديرة بيستاشيو 0622 22 08 و 81 22 22

0: بأحلى موقع بالضنية مطل على الطبيعة الغنية، مطعم دار المياس، تجربة لا تنسى لأطيب ناس. دار المياس خدمة 5 نجوم، بيبلش من الترويقة البلدية، ترويقة الضيعة الأصلية، والغداء أو العشاء عشاء المشاوي والمناسف والأطباق مع تشكيلة واسعة من الميزات اللبنانية الشهية، بالإضافة لأشهى الأطباق الغربية والفاست فود. وكيدز أريا مجهزة بأحدث الألعاب للولاد. مطعم دار المياس، بخعون الضنية، الطريق العام بعد مبنى البلدية. ديليفري سريع واصل لعندك. 76 40 30 50.
1: رجال انت وجاي جبلنا معك هالكم غرض.
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
1: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما، وكل يوم في مفاجآت جديدة.
1: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوز مول، طرابلس، الضم والفرز،
1: بحر العين، الكورة، الطريق العام، وابو سمرة، ساحة سعدون.
2: راد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، لهوات وعشاء سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي ام اكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسي وأطيب أرجيلي وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافي، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد الميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات، وبترضي كل الأزواج. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرم رمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج، طرابلس التل، مقابل الأبي سي، درج التل، 03-548-48-45-5. إذاعة طرابلس
2: cool. على طول
1: تريبولي FM cool.

0: اسمعني منيح وركز معي، الامتحانات قربت ونحن ناطرينك بالمخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس. المخيم الترفيهي باللاس بيرلاس ناطرينك، هنقضي أحلى صيف، ركز على درسك ودروس منيح، يلا قوم على الدرس.
1: المخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس 70-037-222 أو 71-027-222. حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت، نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.

0: البيت اللبناني، البيت بيتك.
1: New Spring and Summer Collection in a new promotion now at Portobello. Portobello for women and men, for classic and casual wear. Portobello, الموضة الأرقى والأجمل، السعر الأوفر والأفضل. Portobello لعروض مستمرة متميزة ومتنوعة وحسومات استثنائية. Portobello إشارة عزمة تجاه التل مقابل بنك عودة، المواقف مؤمنة. Portobello ما حدا مثله.

0: على هواكم.
1: سبعة وتسعين فاصل تسعة ومية واحد فاصل خمسة FM ستيريو.

0: أورك أمبر صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها مش إجباري هيدا اختياري. أورك أمبر معطرات بيت جو وفرش ومعطر شعر للسيارة معطر تعليق ورش. أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أورك أمبر تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
1: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة صار لازم يصير عندكن عنوان واحد، شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات، وبترضي كل الأزواج. دوزاف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255.

0: اسمعني منيح وركز معي، الامتحانات قربت ونحن ناطرينك بالمخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس. المخيم الترفيهي باللاس بيرلاس ناطرينك تنقضي أحلى صيف. ركز على درسك ودروس منيح، يلا قوم على الدرس.
1: المخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس 70 037 22 أو 71 027

بيستاشيو تشيكن طرابلس المينا مستديرة بيستاشيو 06 22 22 08 و 81 22 22.

0: على هواكم.
1: سبعة وتسعين فاصل تسعة ومية واحد فاصل خمسة FM ستيريو.

عندي عندي بيت براس الجرد وجرد مي وحقلته غير.